0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.
1: من منبر الحرمين
2: ترفقوا بآبائكم وأمهاتكم وكبرائكم وشيوخكم والطاعنين في السن منكم، قدموهم وأكرموهم وعظموهم وارفعوهم. ترفقوا بالعجزة والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وأعينوهم وقربوهم وأدنوهم. ترفقوا بالفقراء والضعفاء والمساكين واحنوا عليهم وأغنوهم. ترفقوا بالنساء والأطفال وارحموهم وأدوا حقوقهم. ترفقوا بالأجراء والعمال والخدم الذين جعلهم الله تحت ولايتكم وكفالتكم. لا تكلفوهم ما لا يطيقون، ولا تمنعوهم ما يستحقون، ولا تسمعوهم ما يكرهون. ترفقوا بالدواب والعجماوات، فقد أمر الشارع صاحب الإبل إذا سافر بها في الخصب والعشب والرعي أن يرفق بها حتى تأخذ من الرعي ما يمسك قواها ويرد شهوتها، ونهاه عن تعجينها ومنعها من الرعي مع وجوده حتى لا يجتمع عليها ضعف القوى مع ألم كسر شهوتها. وأمره إذا سافر بها في القحط والجدب والمحل أن يعجل السير ليصل مقصده وفيها بقية من قوتها قبل أن تضعف ويذهب نقيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة أي الجدب فبادروا بها نقيها. رواه مسلم. ترفقوا في الأمر كله، فإن الرفق ملاذ من المخافات والآفات.
1: من منبر الحرمين
3: بركات الزكاة. لغويا الزكاة هي النماء والزيادة، وهي مبلغ معين من المال يقوم المسلم بإخراجه في زمن محدد ولمجموعة فئات تنطبق عليهم شروط مخصوصة. تلك الفئات قد سماها الله في كتابه في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. الزكاة ثالث أركان الإسلام، شرعت لتطهير النفس من البخل والشح، وتغرس في قلب المسلم التواضع والامتنان لله على نعمه. تقرب الزكاة المسلم من ربه، وتعزز الشعور بالانتماء للمجتمع المسلم المتكافل. ربط القرآن الكريم بين الصلاة والزكاة في كثير من الآيات، فأبرز بذلك أهميتها لتحقيق رضا الله والفوز بثوابه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من بركاتها الدنيوية الدور الاجتماعي والاقتصادي الحيوي، حين تسهم في تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتعمل على توزيع الثروة بشكل عادل، فبها يستغني الفقراء والمحتاجون عن سؤال الناس والنظر إلى ما في أيدي الغير. تحفز الزكاة أيضا الدورة الاقتصادية، فالأموال لا تخزن بل تتحرك وتخرج للزكاة، لتستخدم في شراء السلع والخدمات، فتزيد حركة الأسواق وتستمر التنمية الاقتصادية. الزكاة إذن ليست عبادة فقط، بل هي نظام اقتصادي واجتماعي يحقق العدل والتنمية في مجالات شتى. إنها تطهر المال وتزيد بركته، وتبني المجتمع القوي المتكافل المتعاون المتراحم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عن

تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون

يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم، والله بما تعملون عليم.

آبائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم

الصالحين. الحمد لله غافر الذنب، الحمد لله قابل التوب، الحمد لله الأول فليس قبله شيء، الحمد لله الآخر فليس بعده شيء، الحمد لله عالم

0: الخفيات. الحمد لله دافع البليات، الحمد لله كاشف الكربات، الحمد لله غافر الزلات، الحمد لله مقيل العثرات، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك، اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك، اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء، اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار، اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن، اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك، اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق، اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.

0: الرحيم.
1: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل

إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
2: قراءة القرآن عبادة ولا تنثروه نثر الدقر.

0: ولكن قفوا عند عجائب القرآن. فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية. الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات، يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا

واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع اللهم مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا

من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.

استووا استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. الله

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة القصص.

0: عظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة القصص.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهان الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
3: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمه وأهله.

0: آلائه الذي شرفنا بآيات كتابه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة: ضعف الآلهة وعجز الشركاء. ضرب الله تعالى المثل لضعف آلهة المشركين وعجزهم، فقال تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هذه الآية الكريمة متصلة بما قبلها في بطلان آلهة المشركين، وهي قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، الآية. وبعد أن أخبر الله تعالى أنه لا حجة لمن يعبد غير الله، وهدد ربنا جل ذكره بالوعيد الشديد وهو دخول النار، أتبعه جل ذكره بضرب المثل لهم بأن من عبدتموه من دون الله أمثالكم بل هم أحقر منكم. قال ابن عطية في الخطاب بقوله: يا أيها الناس، ولكنه خطاب يعم جميع الناس، متى نظره أحد في أمر عبادة الأوثان توجه له الخطاب، انتهى كلامه. وهو كما قال نداء عام لكل الناس ليعلموا أنهم أمام مثل مضروب في آلهة باطل. أمرا
1: كونيا لا يخالف ولا يمانع بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى، لأنه مرجوم مطرود عن باب رحمته ومحل أنسه وحضرة قدسه، وأنزله إلى الأرض مذموماً مدحوراً، وأتبعه لعنة لا تزال متصلة به، لاحقة له، متواترة عليه إلى يوم القيامة.

0: من تمام حسد إبليس لآدم عليه السلام وذريته، سأل الله النظرة إلى يوم القيامة، فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه، وأجابه إلى ما سأل، لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.
1: قال رب

0: لما أمن إبليس قبحه الله واستوثق الإنذار وتحققه، تمرد وطغى وقال للرب عز وجل: بسبب ما أغويتني وأضللتني لأزينن لذرية آدم في الأرض، وأحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليها، ولأغوينهم جميعا كما أغويتني وقدرت علي ذلك، إلا من أخلصته بتوفيقك فهديته، فإن ذلك مما لا سلطان عليه ولا طاقة لي به.
1: قال: هذا صراط علي مستقيم.
0: لما قال الشيطان قولته تلك، قال الله تعالى له متهددا ومتوعدا: مرجعكم كلكم إلي فأجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
0: إن عبادي الذين قدرت لهم الهداية لا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم، ثم قال في استثناء متصل: إلا من اتبعك من الغاوين.

ثم أخبر الله تعالى أن جهنم موعد جميع من اتبع إبليس، وأن لها سبعة أبواب قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، أجارنا الله منها. وكل يدخل من باب بحسب عمله، ويستقر في درك بقدر فعله.

0: لما ذكر الله تعالى حال أهل النار عطف ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون، ثم قال: ادخلوها سالمين من الآفات، مسلماً عليكم من ملائكة الله، وأنتم آمنون من كل خوف وفزع، ولا تخشوا من انقطاع ولا فناء.
1: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
0: لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدره من غل وحسد وبغضاء، ويجلسون في الجنة متقابلين على السرر، ليس أحد منهم ظهره إلى غيره، بل وجوه بعضهم إلى بعض.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: يخبر الله تعالى أن أهل الجنة لا يمسهم فيها مشقة ولا أذى، وما هم منها بمخرجين، كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا.
1: نبئ

0: العذاب الأليم.
1: في هاتين الآيتين ترغيب وترهيب، وكثيرا ما يقرن الله في القرآن بين مقامي الرجاء والخوف، كما قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فالله عز وجل يدعو تارة عباده إليه بالرغبة وذكر صفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، لينجع في كل بحسبه، وليبقى العبد بين ترغيب وترهيب.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة إبراهيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
1: يحيى الأركاني
0: من سورة إبراهيم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
1: نعم المعين.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا في صبيحة هذا اليوم الخميس الجميل الأنيس 21 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أجمل تحية وطلة زكية بهية برفقتكم يا كرام من فريق البرنامج في حان سبيعي في الإشراف العام، وفي إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في التنسيق بندر الحسين، وفي تحرير البرنامج عمر سبيعي وعبد الرحمن الحوطي، في التقديم المتألق أبو تركي سلطان ربيع حياك الله، ومحدثكم خالد المصري، وفي التنفيذ عبد الرحمن المحزري، والمخرج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
7: أصبحنا على فطرة الإسلام،
6: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول:
7: اللهم بك أصبحنا،
6: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: اللهم ما أصبح بنا من خير ونعمة وفضل فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد كله ولك الشكر كله. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، حلقة خميس جميلة معكم وخفيفة ولطيفة إن شاء الله، في رحلة صباحية تمتد معكم حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. نشارككم موضوع جميل وصراحة مو بخفيف بس
4: تيجي تيجي إن شاء الله يكون خفيف،
3: لكن موضوع أتوقع غالبهم الحين هم في خضمة صح اللي قاعد يسمعونه
4: يخوضونه. نعم،
3: عبابة
4: المخر في البحر عادة، لكن أحيانا تصير إشكاليات والناس تتصرف مع الطريق الذي نحن في يعني الحديث بصدده على أنه ملكه الخاص ويتصرف فيه كما يشاء وبطريقة غير صحيحة لم تصنع لأجل ذلك. اليوم كلامنا وحديثنا يا أيها الأحبة الأفاضل عن السلامة المرورية، المرور ومرور يعني كافة ما يمر حقيقة على الشارع وعلى الشوارع. الأصل أن تكون الأولوية للسلامة فيه. نتكلم نحن عن سيارات، عن قبل السيارات عفوا، عن البشر، عن سيارات، عن محركات دبابات صغيرة، شاحنات كبيرة وغيرها وغيرها يا كرام. حديثنا كيف نجعل كل هالأمور تعدي كل يوم بسلام وطمأنينة.
3: نعم، إذا سنتحدث أيها الكرام عن السلامة المرورية، عن شيء جزء من حياتنا. ربما العديد منا يقضي ساعات طويلة في السيارات يوميا، جزء كبير من ثقافة كل شعب، جزء كبير من من تصور كل يعني شخص من الخارج عن عن عن مجتمع معين. انتم تعلمون يمكن او طلعتوا على الدراسات الاخيره او الاحصاءات الاخيره لوزاره السياحه اللي سووها على السياح اللي جونا، فقالوا لهم يعني وش اكثر شيء عجبكم وش اكثر شيء ما عجبكم، فوش توقع اكثر شيء ما عجبهم؟
4: والله شوف يعني اظن من بعض الفيديوهات التي نراها وكذا انه لا في عندنا اشكاليه في الزحام.
3: الزحمه اي يعني احنا جالسين نتكلم عن السلامه المروريه، عن الزحمه، عن عن عن بعض اللي هي يعني خلينا نقول السلوكيات المروريه اللي تصير. واكثر شيء عجبهم طبعا وشو؟
4: الاكل. ها،
3: كرم الشعب.
4: الله.
3: أيه.
4: نعم،
3: هذا هذا ممكن تطلعون على موقع وزارة السياحة وش اللي طلعوه في مثل هالموضوع. ونشكر الحقيقة الوزارات كلها اللي كل سنة يوافونا بتقارير سنوية وأرقام، ويعني كما يقال أصبحنا دولة مؤشرات ودولة مؤسسة. فإحنا بنتكلم عن المرور، عن شيء ترى ما هو يعني ليس من ترى في الحديث أن نتحدث عن شيء مهم جدا، شيء يعني سمو وزير الداخلية الله يحفظه يقول في أول يوم داومت في وزارة الداخلية كلمني سمو ولي العهد الله يحفظه ويجعل الذخر، قال ترى الوضع المروري عندنا كارثي فضع أولوية. يقولوا من ذاك اليوم والسلامة المرورية عندي أولوية، وما شاء الله شفنا يعني انخفاض في الأرقام. يمكن 2016 كان عندنا نسبة الوفيات 28 شخص لكل 10,000، والحين الحمد لله صار أقل من 13 شخص، 12 فاصلة أقل من 13 شخص في كل 100,000 شخص. ففي تطور كبير، ولكن ما زلنا محتاجين، ما زلنا نتأذى من بعض السلوكيات، من بعض التصرفات في الشوارع، ما زلنا تشعر أن الناس عندهم ثقافة عالية في كل شيء وعندهم تطور في كل شيء، بس أنا جاي خلف مقوى السيارة ما
4: يعني الموضوع يختلف،
3: يتحول شخص آخر
4: إلى حد كبير. وعلى فكرة موضوع الطريق وحق الطريق وسلامة الطريق يعني هذا قدم وجود الإنسان، وجاء الإسلام بتعليمات واضحة ومباشرة وجامعة لكل خير في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، أعطي الطريق أو أعطي الطريق حقه. هذه من القواعد التي يبني عليها الإنسان حقيقة المسلم المؤمن بالله عز وجل والمتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يراها من منظور شرعي وديني مختلف، ويستشعر أنه يعبد الله عز وجل بالتزامه بالقوانين وبالسلامة المرورية والحفاظ على النفس، غير الآيات الكريمة التي وردت في سياق الحفاظ على النفس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإلى غير ذلك حقيقة من النصوص الشرعية التي إن تفكرنا من هالزاوية سنجد أنها تنطبق بشكل كبير. حلو. ونحمد الله عز وجل على أن هدانا.
3: إذا مواضيع كثيرة مستمعين الكرام سنتناولها في هذا، عن سلوكيات الطريق، عن غضب الطريق، عن بعض التصرفات اللي ينبغي أنها يعني تتحسن وبعضها تنتهي، مواضيع كثيرة لها علاقة، تطبيقات التوصيل، الدبابات هذه، التطبيقات المابس هذه اللي احنا نمشي فيها وغيرها، مواضيع كثيرة. وقتك في السيارة، البعض يقضي ساعة ساعتين ثلاث يوميا او اكثر، وش تسوي في السيارة، مواضيع كثيرة
4: جدا.
3: راح نحاول
4: خفيف
3: نمر
4: خفيف
3: عليها واضح انه خفيف
4: على خير.
3: شاركونا على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا.
6: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
6: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
6: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: حياكم الله من جديد أيها الكرام. على السريع، ماذا لدينا اليوم بعد لحظات هدايات من الآيات؟ لدينا جلسة صحفية في السابعة، قصتي عند السابعة والربع، وهي قصص مستمعين مميزة بأصوات بحول الله عز وجل نسعد بها وبكم جميعا. ضيف حلقتنا عند 7:30 هو الدكتور علي بن عثمان من لباري، وهو رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية، وحديث بحول الله عن محاور مهمة في هذا الموضوع. موجز 8 يليه تغطية مع جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة. تغطيتنا الثانية عند 8:15 مع الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بحول الله عز وجل. تتخلل هالأوقات وهالدقائق إلى 8:30 تلاوات بديعة مميزة في فقرة هدى للناس، محطات نستريح فيها في ظلال كتاب ربنا جل في علا. ولا تكتمل الصورة بلا شك إلا برفقتكم واتصالاتكم ومشاركاتكم وقصصكم ووجهات النظر في موضوع اليوم عن السلامة المرورية. إيش النقطة اللي ترى أن الناس غافلين عنها؟ إيش الجهات التي تعتقد أنها لابد أن تساهم في موضوع السلامة المرورية؟ البعض عندما نقول سلامة مرورية، المرورية عبارة عن سيارة ومقود وشخص يقود السيارة، لا، إيش الزوايا الأخرى في السلامة المرورية اللي الناس أحيانا تغفل عنها، أو بعض السلوكيات التي قد تتسبب بإشكاليات كبيرة ويعني خطيرة على الشارع، سواء لقائد المركبة أو حتى للماشي؟ نتكلم عن مثلا مواقف السيارات، نتكلم عن خطوط اللي هي عبور المشاة، نتكلم عن جسور، نتكلم عن تصاميم دعونا نقول المحلات ومواقفها والخروج والدخول إليها. أعطونا من هالأفكار يا كرام، وحياكم الرحمن.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدايات من الآيات.
9: سورة الملك.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: النشور.
1: إذا انتشرتم أيها الناس في نواحي الأرض وأطرافها طلبا للرزق، فلا يغيبن عنكم لحظة أن الرازق هو الله وحده، فلا تطلبوا رزقه إلا من حلال. إنما يحصل الرزق بالجد والعمل لا بالأمان والكسل. الرزق رزق الله، والمصير إلى الله، وما كسبت في الدنيا ستسأل عنه في الآخرة، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. أنعم به من دين يراعي التوازن بين متطلبات الدنيا والآخرة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: أهلا بكم من جديد يا كرام في حلقة اليوم عن السلامة المرورية، ومثل ما ذكرنا في البداية بعض الأسئلة والزوايا المختلفة والحقيقة مثيرة للانتباه والاهتمام، وإن شاء الله عد المجالس لا تخلو من سواليف الطرق ومشاكلها والحلول والتحسينات التي تحصل، ونسعد بكم على 011-405-2999. إيش الشيء اللي تشوف أنك مقصر فيه في السلامة المرورية؟ هل هو سرعة ولا ربط حزام ولا الشارع؟ هل هو الأولوية للبشر ولا للسيارات
5: ولا لك أنت بس؟
4: يا سلام. هل تقطع الشارع بمكان الصحيح ولا لا؟ يعني تختصر المسافات لكن تعرض نفسك أحيانا لخطر كبير. هل تهتم بالصيانة الدورية للسيارة؟ لأن جزء من السلامة المرورية أن تكون المركبة التي تسير هنا تكون بصحة، بحالة جيدة، بحيث أنه ما تتعطل عليك وتعطل خلق الله عز وجل.
5: أيوة والله.
4: فهذه الأمور يعني نأخذ ونعطي معكم فيها.
5: أيوة والله، ذكرتني عندنا المركز الوطني لسلامة الطرق، ويهتمون كثيرا بهذا الجانب اللي ذكرته يا خالد، بالتعاون مع الوزارة، وبالتعاون أيضا مع هيئة مواصفات ومقاييس جزاهم الله خير. وزي ما أنتم تشوفون أيضا بين فترة وفترة يطلعون مثلا السيارة الفلانية أنه وجدنا فيها خلل كذا كذا، وينبغي عليك التوجه إلى الوكيل ومتابعة هذه الأمور لسلامة أفضل لك وللطريق.
4: طبعا الموضوع هذا إذا طرح تأتي الذكريات وتعود، كما يذكر أحد المستمعين الكرام أبو شرارة، صبح الله بالخير ونصبح عليه بالخير. شكر لك ياسر محمد على تذكيرنا به وبما قدم في برنامج بك أصبحنا. طيب، من المشاركات التي وصلت، وهذه خلينا نشوف وش الحلول معها. حمود اليماني يقول: أتمنى أن تختفي من طرقنا السرعة الزائدة واستخدام الجوال أثناء القيادة، فهما من السلوكيات التي قد تعرض، بل هي تعرض السائق والآخرين للخطر. شكرا يا حمود. شو الحل مع السرعة؟ هل مثلا نكلم شركات سيارات ونتخلي خلاص تثبت السرعة آخر سرعة على 120 ولا 80؟ هل هذا حل؟
5: أبو معتصم من الرياض، السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
4: الله يعافيك.
6: شكرا لكم على هالموضوع المهم جدا أخي الكريم.
5: ما يضحك.
6: بارك الله فيكم. في بس لفتة صغيرة فقط، نحن نعاني أو جميع المدارس في ازدحام فترة صباحية توصيل الطلاب. يا ريت يكون في تنويه هالموضوع هذا.
4: الزحمة عند المدارس ولا قصدك في الطرقات؟
6: أمام المدارس، نعم. يا ريت، أنا مجرد اقتراح، يكون مثلا الشوارع أمام المدارس يعني يلزموا السواقين تكون اتجاه واحد مثلا.
4: يا سلام.
6: الساعة السادسة إلى السابعة مثلا، تخفف ازدحام وتخفف مشاكل ومشان سلامة الطلاب أيضا.
4: ذيك العافية يا أبو عصام.
6: الله يحفظك يا رب. مجرد اقتراح، نحن ما بنعرفه.
4: ممكن يتنفذ، ليش لا؟
5: الله يرضى عليك.
6: هو بارك الله فيكم.
5: اللي عارف انه صار فيه اشتراطات في الآونة الأخيرة على مسألة المدارس، وانها يعني على اي شارع توضع وكم عرض الشارع. فيمكن ما ادري، يمكن هذه كانت مدرسة، يمكن انها مدرسة قديمة او شيء، ولكن بطبيعة الحال اكيد في وقت ذروة لكل مكان، سواء كان مدرسة او غيره، يصير في وقت ذروة اللي هو وقت الدخول والخروج. اكيد فيه
4: يا حبيبي الشارع يصير له جلطة، لانه الناس طريقة ايقاف السيارة اللي يعني اركاب طالب او نزوله يعني فيها اخطاء، يعني فيها اخطاء.
5: واهم شيء في هالعمليه ذي كلها صراحه سلامه الطفل، مساله انه مثلا يقطع الشارع الحاله او مثلا
4: اذا زحمه لا اوقفك في الطريق الثاني وانت تقطع الشارع.
5: هذه جزاهم الله خير ايضا وزاره التعليم، انا اشوف انهم مشددين على هالموضوع جدا، واعرف كثير من المدارس اصلا يعني لا يسمحون له ان يخرج من الباب حتى يعني يرون شخص من من أهله ويأذن إنه يعني
4: غير المطبات اللي موضوعة تقريبا من المدارس.
5: إيه عندهم ما شاء الله اشتراطات كثيرة مع وزارة الدفاع المدني وغيرها. جزاهم الله خير.
4: طيب نروح لأحمد من المدينة. السلام عليكم.
0: سلام صباح الخير إخواني.
4: يا صباح النور والسرور.
0: الله يحفظكم.
4: آمين أجمعين.
0: أقول لك بعد إذنك عندي نقطتين بس بالضرور. أنا أمانة كشفت التلفزيوني بس إنه يعني شكر الله
5: اللي هي
0: اللي تطلع من طريق فرعي طريق رئيسي
4: من فرعي لرئيسي.
0: إيه تستنى اللي جاي من الطريق الرئيسي يدق لك إشارة يمين عشان تطلع.
5: يعني معلش بس شوي عشان نتصور الفكرة. أنت الحين كنت على شارع عام أو شارع رئيسي وهو جاي داخل عليك من فرعي.
0: لا أنت من فرعي طالع الرئيسي.
5: طيب
0: تستنى طريق المرور عشان يمشون الناس.
5: طيب
0: لك مجال تدخل معهم.
5: طيب
0: تتفاجأ اللي بالطريق الرئيسي لما يقرب للنصف اللي أنت واقف فيها يدخل له.
5: أبغى كان بدي إشارة
0: يمين.
5: فهمتك إيه جالس أنت جالس تنتظره وما أخذ احتياطك إلا هو أصلاً لفه وخله.
4: هذا ثقافة ال خلنا نقول هل إيثار أو احترام المركبات وأن الطريق ليس لوحدك يعني ساعد الناس وساعدونك. بعضهم يقول لا يعني قال قلتهم قدم خشم الموتر وأنت اللي سبق وأنت اللي خذ الأولوية عكس بعض الثقافات. يعني الفكرة ثقافات. أنا سمعت واحد من الشباب يتكلم أنه لا في بعض الدول الأولوية لك أنت يعني كل واحد يعطي الأولوية للثاني فتلاقي الناس رايقين كل واحد يقدم الثاني ويؤثر على نفسه.
5: صح. معنا إبراهيم من وين؟ من المذنب. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام والرحمة.
5: يا هلا وسهلا.
3: حياكم الله جميعا. بداية نشكركم على البرنامج الطيب هذا والمثمر ثابت على قواعد وما تغير بشيء إلا بالتجديد.
5: الله يرضى عليك.
3: موضوعكم اليوم موضوع شيق ومهم للبلد والمواطن ويخدم الجميع.
5: أتوقع القيادة في المذنب رايقة.
3: نعم سلام. الحمد لله. والله الحمد لله نعمة من نعم الإسلام ما قصرت دولتنا. طرقنا تخطيطها ما شاء الله تبارك الرحمن.
5: إسلام
3: يا يعني. لا بيجبه. الموضوع يعني البداية بالمواطن. إذا المواطن حسن الإسلام على ما تطلع عن الطريق أنت توقيفك السيارة بالطريق أو تسكيرك خط أو تمشي كأن الشارع ملكك. إذا أنت رجل صحيح امشي لأنك ترى مالك شارع تراه اللي قدام اللي الخطأ دائما خليك أنت ما تقول هذا مخطي لا أبعاند لا
4: إيه.
3: يعني خليك أنت المخطي لا تجنب الأشياء ترى عند إصرار الشخص على إنه صاحب حق وإنه صاحب شارع وإنه السائد له ترى هذا هو أسباب أكثر أسباب الحوادث.
4: وما ما أخذها إنه منافسة أو حرب أنا اللي حفوز أنا اللي سأنتصر.
3: لا
4: وهذه إشكالية صح.
3: لا يعني بعض الناس يقولها أنا هو المخطي.
4: إيه
3: يعني يمكن هذا غافل يمكن معه جوال يمكن معه
4: صح ما صح ما يعذر أي أحد. الله يعطيك العافية يا أبو خليل أخونا إبراهيم. شكرا جزيلا لك. نروح لأحمد.
5: نروح لأحمد. السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته
5: حبيبي. يا أهلا ومرحبا.
7: أول شيء أشكركم على البرنامج هذا حبيبي. وبالنسبة للموضوع شيق حق السلام اليوم عن المرور وهذا واستفساري أنا والملاحظة اللي عندي اللي هو عن دخول الدائرة من هو داخل الدوار عفوا.
5: دوار هذا اختلف فيه
7: ايوه يقول لك من داخل الدوار هل هو اللي بيدخل الدوار ولا هو داخل الدوار اساسا.
5: طبعا النظام واضح في هذا يعني
7: لا في كثير في كثيرين يقول لك ليش انت دخلت الدوار قبلي يقول لك بوري بيدخل قبلك وهو جاي من خط فرعي.
5: لا هو اللي يقصد انه فيه نظام مروري لهذا يعني يقصد انه ما هو احنا من نتكلم يعني من اللي رايه صح نتكلم فقط على مستوى السلوكيات
7: انه كل واحد

0: ولا نظام واضح خلاص الأولوية لمن هم داخل الدوار.
1: يعني أنا من حقي داخل الدوار أمر وأخذ الجهة اليمين واليسار
0: اللي أبغاه. اللوحات قدامك موجودة يعني والنظام كله في كل الآن.
1: عفوا مع هذا في بعض الدوار ما فيها لوحات.
0: إيه؟
1: يعني حتى دخلت عليها أنا كم مرة من أربع جهات أحصل ما في لوحة لها.
2: قد يحصل نعم قد يحصل.
0: طيب أنت وش تسوي في هالحالات؟
1: أنا لا أنا داخل الدوار خلاص إذا جيت بدخل الدوار أهدي أوقف. حتى أيه. يمر اللي على يساري أدخل بعده
0: صح إيه لا أنت ماشي صح كذا يعني قصدك إن تحتري يعني تنتظر الشخص اللي داخل الدوار
1: اللي جاي من يساري
0: إيه إيه اللي هو نعم فعليا داخل الدوار نعم حتى يمضي بعدين تدخل لا أمورك تمام يا أبو يا أحمد الله يرضى عليك بارك الله فيك ذكرنا موضوع يا خالد الدوار وغيره أنه سبحان الله كل مجتمع وربما حتى كل دولة فيهم عندهم ثقافة كاملة للمرور فيه سلوكيات كاملة للمرور يعني أي شخص وافد جديد سائق جديد على هذا على هذا المحيط على هذه البيئة هو محتاج كأنه محتاج يقول يعني أنتوا الحين في الشارع وش عاداتكم وش تقاليدكم حتى في بعض الأبحاث قريت يسمونها العقيدة المرورية إنه يعني يا جماعة الخير يعني ما هو العقد ما على ماذا اتفقتوا في الشارع وهذا تلاحظه إنه مثل ما ذكر الدوار بعض المدن تسوق فيها ما تحس عندك مشكلة في الدوار تروح المسألة سلسة بعض المدن تروح تحس انه يعني لا من سبق لبك يعني يا انت يا حتروح عليك يعني وتختلف ايضا في اشياء كثيرة في من يمسك المسار يفتح لك ولا ما يفتح لك في وهذا يمكن رأيناه ايضا في بداية قيادة المرأة السيارة احس ان من الصعوبات اللي واجهتها وما زالت اللي هو مسألة يا جماعة خير أنتوا وش السيستم اللي أنتوا ماشيين عليه؟
2: أنتوا في النظام ولا عندكم نظام؟
0: إيه ولا في عرف آخر إيه؟ أنتوا ماشي إيه هذه ثقافات حتى بعض الأحيان تجدها مختلفة حتى بين المدن في الدولة الواحدة. يعني يمكن الدوار يمكن الدوار في الرياض يختلف مرة عن الدوار مثلاً في الخبر. يعني في الخبر تجي الدوار يوقف ويفتح لك ويمكن يفتح الشباك طلع الكوردة.
2: يا أخي لطيفين
0: لكن لكن لكن في مدن أخرى لا تحسوا فشكله كذا يعني كل الناس لهم ثقافة
2: وأخي هذه إشكالية قبل ما نأخذ عبد الله إنه خصوصا الناس اللي درست على كبر يعني مثل النساء مثلا كانوا يقودنا وهن صغيرات وتعلمنا يعني تعلم على قولتك القيادة اللي في الشارع لا تعلموا في مدارس نظامية يطبقوا النظام بحذافيره خرجوا للشارع
0: يصطدمون بالواقع
2: لا انه هذا ما درسنا مو هذا اللي دربنا عليه وهذه اشكاليه حقيقه ما ادري ايش الحل خلنا نشوف عبد الله وش يقول السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: اهلا وسهلا حياك الله
3: الله ابو سامع يا مرحبا
2: يا مرحبا
3: انا عندي دعوه او نصيحه والامر الثاني ملاحظه الاول اللي هو انا يعني ادعو كل قائد مركبه قبل ما يركب السياره يستحضر في قلبه اول الحب الخير للغير أولا خل نفسك فيها من السماحة إذا نقول وخر الشريحة اللي داخل قلبك داخل شريحة حب الناس تجد أنك تسعد سعادة ما بعدها أما أنك هذا لي لا وراء يدخل علي يروح علي إذا تجد أنه يشقى ونشك ويشقى غيره هذه أنا مجربة الحقيقة وجد الواحد يصل بقرارات نفسه ارتياح ويقدم غيره ويقدم الأفضلية لغيره هذه بالنسبة للنصيحة الملحظة الثانية أو الملحظة اللي أنا بقوله يا ليت يوجه لإدارة المرور مشكورين الحقيقة والله أنهم مشكورين منعوا السيارات الكبيرة في أوقات الذروة في الصباح والظهر أقول الأحياء كذلك تحتاج عندنا الأحياء اللي خاصة الناشئة اللي فيها حركة عمار وتجد سيارات الخلاطات وسيارات التريلات تدخل وتعطل حركة السيارات الخروج للمدارس وهذه ملحظة أنا ساكن في غرب الرياض الحظ هذه بكثرة بتطلع قدامك إما سواء متعطل ولا حتى ما تعطل معطل السير يعني هذه يا ليت المرور ينتبه لها
2: شوف صدق يمكن ما في وقت حيتفق عليه الناس كلهم بالنسبة للشاحنات الكبيرة هذه يا أخي متى الناس تشتغل طيب عرفت هل لو آخر الليل يقول لك إزعاج نبغى ننام العصر راجعين من دوامات عطلتون الصباح عطلتوا فمشكلة لازم واحد يتعايش مع مثل الامور اللي ما تنتهي
0: وهذه كلفة يمكن لاننا اعتقد ان نتكلم عن مدينة الرياض يعني هذه كلفة ان الان جالسين في مدينة يعني ستحوي كل شيء يمكن في دول كثيرة يمكن رحت لها يا خالد

0: يعني شوف على مستوى المدن ترى يقولون أي مدينة تعيش فيها تحس إنه فيها سرعة في الحياة وفيها صخب في الحياة، اعرف إنك جالس في مدينة فرص. وهذا ينطبق تقريبا على كل مدينة حول العالم، فيها نشاط اقتصادي كبير، فيها زخم، فيها اقبال من الاستثمار الداخلي من الاستثمار الخارجي. هذه الطبيعة يعني مثل هالمدن يبغاك تتقبل الفرص الكبيرة اللي فيها بس بيجي معها سلبيات.
1: نعم. أنت تحب الخبر تقول رايقين ها؟
0: رايقين
1: رهيبين. طيب خذ أبو سالم عندك على الخط.
0: أبو سالم الخبر، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، وأسعد الله صباحكم من أروق مدينة في المملكة العربية السعودية.
0: أنا أشهد.
1: الله يحييك.
2: يا سلام. يا سلام. والله جيتكم على الجرح يعني.
0: أكيد. حدثنا عن
1: الروقان الذي تعيشونه في القيادة.
2: اي نعم، انا لي 12 سنة اوصل اولادي المدارس واجيبهم في اروق، ومستمتع طال عمرك في هذا الموضوع
0: ما شاء الله.
2: اي نعم صحيح، انا من مواليد الرياض، لكن صراحة لا رحت الرياض عاني، وارجي ابوس الخبر وجهه قفر.
1: طب قل لي ايش المميز في الخبر؟ ليش الناس مميزه في الخبر في القياده في السلامه المروريه؟ ليش؟
2: والله شوف، الاساس الصراحه ارامكو. احنا تربينا وولدنا على ارامكو، موظفين ارامكو وجيران واهالينا، وعلمونا الحزام السلامه، علمونا.
0: ارسلوا لنا شوي من اللي عندكم يا ابو سالم. خلهم ينشرون العدوى بيننا.
2: والله شوف، الحق يقال، جماعتي لا جو الشرقية يعني ينبسطون، يقول صحيح ما في أكشن يعني، لكن روقان الروح.
0: لا ما شاء الله.
2: يعني تحديتهم، قلت لهم تقدرون في الرياض تحضرون 3 زواجات في يوم واحد؟ قالوا لا
0: معقول. طبعا اكيد هو يفرق مسألة الكثافة السكانية وغيرها. شكرا جزيلا لك يا ابو سالم، يمكن الوقت ضيق معنا.
3: اللهم بك اصبحنا،
4: بك اصبحنا، بك اصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا الا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا، تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
3: الجولة الصحفية.
1: جولتنا الصحفية برفقة الإعلامي المميز الأستاذ نايف الحربي. وفهد السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ خالد، أستاذ سلطان، المستمعين فريق البرنامج.
0: هلا حيك أبو فهد.
5: حياكم الله.
0: شو أكثر شيء يزعجك في الشارع على السريع؟
5: الشارع والله يزعج اللي كبس عليك وانت قدامك سيارة والشارع طريق زحمة، ما شو تسوي لي ذا؟ وش تقول لي ذا؟ تقول لي والله أنا تبني أطير يعني؟
1: خاصية الطيران لابد.
0: حلق.
5: هذا اللي يزعجك، ولا إن شاء الله الكل إن شاء الله متقيد بالأنظمة، أنظمة المرور؟ لأن اليوم ترى على فكرة يعني ترى فيه مرور سري، ترى فيه كاميرات، ما عاد زي أول.
1: نعم
0: صحيح. طيب يا أبو فهد، تحت رعاية ولي العهد مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته 8 ينطلق اليوم
1: المسجد الحرام نحو منظومة ذكية متكاملة قبل 2030.
0: وصول أولى طلائع الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة إلى المدينة المنورة.
1: وزير العدل يقول محاكم الاستئناف ركيزة في تعزيز جودة المخرج القضائي.
0: مركز الملك سلمان يدشن المشروع الطبي التطوعي للقسطرة القلبية في مدينة نواكشوط بموريتانيا.
1: بحث تصدير منتجات منطقة المدينة للأسواق العالمية.
0: البصمة والكيو آر ينهيان التحضير اليدوي في المدارس.
1: موهبة ترشيح 269 طالبا وطالبة للمرحلة الثانية.
0: دراسة بدء المراهقين استخدام التواصل الاجتماعي مبكرا يرتبط بزيادة القلق والاكتئاب.
1: أسباب شعور بالنعاس بعد تناول وجبة كبيرة ما هي؟
0: يوميا هذه. طيب أبو فهد، مع الخبر الأول ومهرجان ولي العهد للهجن.
5: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ سلطان، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ينطلق مهرجان ولي

0: العهد للهجن في نسخته الثامنة الخميس الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن خلال الفترة من 21 ربيع الأول إلى 2 ربيع الآخر 1448 على ميدان سباق الهجن بمحافظة الطائف بجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال.
1: طيب الخبر التالي وتطور التقنية في المسجد الحرام.
0: نعم أستاذ خالد، كانك تشير إلى ما أكده نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور محمد الصقر، أن التحول الرقمي في المسجد الحرام أسهم في تطوير نماذج العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبين أن الطموح يتمثل في أن يكون المسجد الحرام من أذكى المناطق في العالم قبل عام 2030، وأوضح أن منصة التنقل في الحرمين الشريفين رقمنت عمليات التنقل وأتمتت إجراءاتها وربطها بالجهات والمنصات ذات العلاقة إلى جانب إتاحة الحجز والدفع الإلكتروني.
1: طيب طلائع الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين.
0: نعم، استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أولى طلائع الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لدى وصولهم للمدينة المنورة تمهيدا.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: هذا يستفسر عن الآية في سورة تبارك، في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم متحديا للكفار: قل أرأيتم أيها الكفار إن أصبح ماؤكم غورا، بمعنى أنه يغور، أن الماء يغور في الأرض بدل أن كان عينا معينا يشربون منه ويزرعون منه. إن أصبح ماؤكم غورا يعني غائرا في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين غير الله سبحانه وتعالى الذي أنكرتم عبادته وطاعته، تكبرتم عن ذلك وعبدتم من دونه الأصنام والأشجار والأحجار؟ فهذا تحد من الله جل وعلا لهؤلاء، وإقامة للحجة عليهم بأن يخلصوا العبادة لله عز وجل، خشية أن يصيبهم الله بهذه المصيبة العظيمة وهي فقدهم للماء الذي منه يشربون ويزرعون ويسقون دوابهم إلى غير ذلك من المصالح التي أودعها الله في الماء. هذا الله أعلم معنى هذه الآية. نعم،
2: بارك الله فيكم. أيضا يستفسر السائل ويقول: الحكمة من استفتاح السور في الحمد لله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب.
3: نعم، المستحق للحمد هو الله. الحمد الألف واللام للاستغراق، يعني جميع المحامد مستحقة لله سبحانه وحده لا شريك له، على ما أنعم من النعم العظيمة ودفع من الشرور والآفات، فله الحمد، الحمد الكامل. وغيره يحمد على قدر ما يفعل من المعروف، أما الحمد المطلق وجميع المحامد فهي لله سبحانه وتعالى. نعم،
2: بارك الله فيكم. أخيرا يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
3: يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو الوحي، القرآن المنزل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي وهو بين أصحابه وإذا وضع فخذه على أحد أصحابه كاد أن يرضه من ثقل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: هذا سائل يستفسر ويقول يا شيخ في هذا السؤال: كم العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة؟ وإذا كانوا في مزرعة ويقارب عددهم 7 إلى 10 مع الضيوف الذي يأتونهم، هل يصلون جمعة؟
3: الصحيح أن الجمعة تنعقد 3، واحد يخطب واثنان يستمعان، هذا أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة. وأما ذكره السائل أكثر من 3، فلا بأس إذا كانوا مقيمين إقامة دائمة وليس حولهم مساجد تقام فيها صلاة الجمعة فإنهم يصلونها، لكن لا بد من مراجعة وزارة الشؤون الإسلامية لتنظر في هذا الأمر. نعم، تتحقق منه.
2: بالنسبة يقول السائل يا شيخ لأوقات النهي، هل تجوز الصلاة فيه وما هي ذوات الأسباب؟
3: أوقات النهي 5، من حين من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيام الشمس فوق الرؤوس وقت الظهيرة إلى أن تزول إلى جهة الغرب ويظهر الظل من جهة الشرق، ومن صلاة العصر إلى أن تقرب الشمس من الغروب، ومن قربان الشمس للغروب يعني تضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب، هذه 5 أوقات ينهى عن الصلاة فيها. وبقية السؤال؟
2: نعم، وما هي ذوات الأسباب؟
3: ذوات الأسباب هي الصلوات التي على سبب، مثل صلاة الكسوف تصلى عند سببها وهو الكسوف، مثل صلاة الاستسقاء تصلى إذا قحط المطر وقلت السيول عند أسبابها، وكذلك تحية المسجد، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، هذا من ذوات الأسباب. نعم،
2: بارك الله فيكم. يقول الأخ السائل: ما سبب نزول هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟
3: هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع على راحلته عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يوم عرفة من حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، أكملت لكم دينكم، فلا يشرع شيء من الدين بعد هذا اليوم، ختم هذا الدين بهذه الآية: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بنزول الوحي والقرآن الكريم، فهو أكبر نعمة من الله على المؤمنين. ورضيت لكم الإسلام دينا، دين الإسلام بأركانه 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، هذه 5 أركان تكاملت في يوم عرفة حجة الوداع. نعم.
2: فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يؤجر المسلم والمسلمة على الأحزان والهموم، وكذلك الشخص الذي يعاني من الوسواس القهري، هل يؤجر على صبره على ذلك؟
3: نعم يؤجر على ذلك، إذا احتسب الأجر وصبر ولم يجزع فإنه يؤجر على ذلك. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها خطاياه، وكما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: حديث شيخ: من مات له ولدان أو أكثر هل يشفعان له يوم القيامة؟
3: يرجى ذلك، يرجى أنهما يشفعان له عند الله سبحانه وتعالى، بل الواحد يشفع له بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: يقول أيضا هذا الدعاء يا شيخ: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.
3: هذا دعاء القنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت به في الوتر. نعم.
2: وحديث الشيخ يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
3: نعم، الحديث صحيح إن الله يكفر عنه ذنبه إذا تاب منه توبة صادقة، فإن الله يكفر ذنبه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأن الله يغفر له ذلك الذنب. نعم.
2: الشيخ: ما معنى يقول وإذا خاصم فجر؟
3: إذا خاصم يعني حاكم عند القاضي، فجر في الخصومة يعني كذب، والفجور هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: فضيلة الشيخ، هذه الأخت السائلة تقول: نحن ندعو ونقول اللهم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحياة والموت في النوم.
3: نعم، النوم موتة صغرى، والاستيقاظ حياة، الاستيقاظ من النوم حياة. نعم.
2: فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: قرأت بعض الأحاديث ومنها الذي يسرق من صلاته، ماذا يقصد من ذلك؟
3: ينقص، يسرق يعني ينقص من صلاته، فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها. هذا أسوأ الناس سرقة، كما في الحديث: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. نعم.
2: يقول أيضا يا شيخ: وما يعذبان في كبير؟
3: هذا النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، لأن الله أطلعه على ذلك، أطلعه على ذلك وعلم به. وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أم يعني وما يعذبان في كبير عليهما تركه وتجنبه، أما إنه كبير عند الله سبحانه وتعالى. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الثاني فكان لا يستبرئ، في رواية لا يستنزه من بوله، فلا يتفقد نفسه ولا يتحفظ من رشاش البول، ولا يغسل ما أصابه البول من ثوبه أو بدنه. نعم.
2: هذا الأخ أبو عادل يقول: قصة جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
3: نعم صح، أنه جرح صلى الله عليه وسلم وغاصت حلقتان من المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، فهو بشر، والله يكتب له ما جرى عليه ويرفع درجات بذلك. نعم.
2: يقول أبو عادل يا شيخ في حديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل أعطى بي ثم غدر.
3: نعم، يعني أعطى بي يعني أنه طمأن الآخر وأقسم له بالله أنه سيعطيه حقه أو أنه سينصح له في التعامل، ثم غدر وخان. نعم.
2: يقول هذا السائل: شيخ، أرجو أن تشرحوا هذه العبارة: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم.
3: نعم، هذا حديث صحيح، ذمة المسلمين واحدة، فمن أمنه أحد المسلمين فإنه يجب تأمينه على الجميع، لأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: هذا أبو عبد الله أرسل بمجموعة من الأسئلة يستفسر من فضيلتكم الشيخ عن كتاب البداية والنهاية.
3: كتاب البداية والنهاية هذا كتاب تاريخ، كتاب تاريخ للحافظ ابن كثير. نعم،
2: بارك الله فيكم. يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا.
3: نعم، هذا فيه الترغيب في الاستغفار، من داوم عليه فإن الله يخرجه من المضايق ويفرج كرباته. نعم،
2: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل عن حكم الشرع في نظركم في احتقار المسلم.
3: كاحتقار المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، الواجب أن المسلم يحترم ويوقر وينصح له في تعامل، هذا من واجب المسلم على أخيه المسلم. مثل المسلم للمسلم كالبنيان، شد بعضه بعضا، شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون كالجسد الواحد كما في الحديث الآخر: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم.
2: يقول السائل: يا شيخ، ما ضابط الكبر الذي نهينا عنه؟ هذا إنسان متكبر.
3: ترفع على الناس، الكبر هو الترفع على الناس واحتقارهم. نعم،
2: بارك الله فيكم. أيهما أولى، يقول الشيخ في فقرته الثانية، الإسلام أو الإيمان؟
3: الإسلام أوسع من الإيمان، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، الدين ثلاث مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وكل مرتبة لها أركان. نعم.
2: الآية الكريمة يا شيخ يقول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه.
3: هذا وحي إلهام، ليس وحي إرسال، وإنما هو وحي إلهام. أوحينا إلى أم موسى، يعني ألهمناها أن أرضعيه، لأنه ولد في العام الذي يقتل فرعون فيه المواليد الذكور، فالله جل وعلا ألهمها أن ترضعه، فإذا خافت عليه من قوم فرعون أن تلقيه في اليم، يعني في النهر، في النهر الذي عندها، فألقته في النهر، حمله النهر إلى دار فرعون، وكان فرعون لا يولد له، وكانت امرأته آسيا بنت مزاحم رحمها الله ورضي عنها كانت مؤمنة، فأشفقت عليه وقالت لفرعون: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فحماه الله من كيد فرعون بسبب هذه المرأة الصالحة المؤمنة رحمها الله ورضي عنها. نعم،
2: جزاكم الله خير. الشيخ يقول: ما الأجر المترتب على التفقه في الدين، وما حدود ذلك مأجورين؟
3: حدود ذلك أن يتعلم ما يستقيم به دينه، عقيدته، صلاته، صومه، حجه وعمرته، ما يستقيم به دينه، هذا أقل شيء يجب على المسلم من التفقه في الدين. نعم،
2: نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الأخوات، تقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظكم الله: من أحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجاته وكذلك من الرجال؟
3: كما في الحديث الصحيح، أحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين، ثم من الرجال أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم.
2: شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات. شكرا لكم أنتم أيها السادة على متابعتكم لهذه البرامج المباركة، وشكرا لفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم وغيره. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علم رغبة عنه فإنها نعمة تركها، أو قال كفرها. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وفي رواية للبيهقي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رفعه قال: عليكم بالرمي، فإنه خير أو من خير لهوكم. رواه البزار والطبراني في الأوسط، وقال: فإنه من خير لعبكم، وإسنادهما جيد قوي. وعن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري رضي الله عنهم يرتميان، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له أو سهو، إلا 4 خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. الغرض هو ما يقصده الرماة بالإصابة. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو. رواه النسائي بإسناد صحيح، وأفرد الترمذي منه ذكر الشيب. وذكره ابن ماجه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فعدل رقبة. وروى الحاكم ذكر الرمي في حديث، والعتق في آخر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به، ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الحديث، رواه الطبراني في الأوسط. وعنه رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد والطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله، وبرئت منه ذمة الله حتى يراجع لله عز وجل توبة. رواه الأصبهاني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في الكبير والأوسط، وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف.
1: هدايات الحديث الشريف،
0: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
0: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. ننتقل بكم الآن أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، صحابي جليل من المكثرين من رواية الحديث، روى 1170 حديثا. استصغر يوم أحد وشهد الخندق وبيعة الرضوان، وكان مجموع ما شهده 12 غزوة. توفي رضي الله عنه 74 للهجرة بالمدينة. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. لا ضرر، لا نافية، أي لا يجوز شرعا الضرر. ولا ضرار، لا نافية، أي لا يجوز شرعا الضرار. الضرر لغة مشتق من الضر بفتح الضاد، وهو النقصان أو كل ما يضاد النفع من الأذى ونحوه. والضرر شرعا هو إلحاق المفسدة بالنفس أو بالغير من غير قصد. الضرار لغة مشتق من الضر بفتح الضاد، وهو النقصان أو كل ما يضاد النفع من الأذى ونحوه. والضرار شرعا هو إلحاق المفسدة بالنفس أو بالغير عن قصد. وإليكم مستمعي الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، إن دينك دين الرحمة والعدل، فالله نفى الضرر عن شريعته، فكيف ترضى أنت بإيذاء أخيك؟ فمن آذى مسلما فقد تعدى حدود الله، فكف أذاك عن الخلق يكف الله عنك أذى الدنيا والآخرة. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث التي يدور عليها الفقه في الشريعة، وهو أصل القاعدة الفقهية الكبرى لا ضرر ولا ضرار، ويعبر عنها أهل العلم بقاعدة الضرر يزال، التي هي إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى في الفقه، بالإضافة إلى القواعد الفقهية الأربع الكبرى المتبقية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة العادة محكمة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة لنفي الضرر كله. من هذا الحديث الشريف الذي هو أصل القاعدة الفقهية الكبرى لا ضرر ولا ضرار، أو قاعدة الضرر يزال، تفرع 4 قواعد فقهية كلية فرعية، وهي قاعدة الضرر لا يزال بمثله، أو لا يزال الضرر بالضرر، وقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان. قال بعض أهل العلم عن هذه القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو قاعدة الضرر يزال، أنها شطر الفقه، فإن مقصود الأحكام الفقهية جلب المنافع ودفع المضار، وفي هذه القاعدة من الفقه ما لا حصر له، وأن الشريعة جاءت بدفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، وأن رفع الضرر بعد وقوعه يكون بالتدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، يحرم على المسلم أن يضر نفسه أو يضر غيره بأي نوع من أنواع الضرر. من صور الضرر التي حرمها الإسلام الغلو والتشدد والإفراط في العبادة، مثل أن يقوم الليل كله دائما ولا ينام، ومثل صوم الدهر وهو أن يصوم كل يوم ولا يفصل بين الأيام بفطر، ومثل أن يترك الزواج وهو قادر بحجة التفرغ للعبادة ونحو ذلك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، لا تبدأ بالضرر ولا تقابله بظلم، فالإسلام جاء لدفع الضرر لا لإحداثه، ولرفع الظلم لا لمقابلته بمثله، فكن كالنخلة يرمى بالحجر فترمي بالرطب، فما أكرم الخلق عند الله. من صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام سوء الخلق والتعامل بين الزوجين أو بين بعض أفراد المجتمع. الضرر يزال شرعا، فيجب إزالته ولو بغير رضا صاحبه. من صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام الغش والنميمة والغيبة وأكل المال الحرام ونحوها. الشريعة كلها مصالح ودرء مفاسد، فما أمر الله بأمر إلا وفيه صلاحك، وما نهى عن شيء إلا وفيه هلاكك، فإذا رأيت الحكم فاعلم أن وراءه رحمة، وإن خفيت عليك حكمته فسلم تسلم. يدخل في هذا الحديث منع الخداع والتدليس والاحتكار. ومن صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام نشر الأفكار المنحرفة والمضللة والعقائد الفاسدة، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، ونشر كل ما فيه ضرر على الناس في دينهم ودنياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. من ضار مسلما ضاره الله، فالجزاء من جنس العمل، تزرع الأذى تحصد البلاء، وتزرع الإحسان تجني السلامة في الدنيا والكرامة في الآخرة، فانظر ماذا تزرع اليوم فإنك غدا تحصده. الإسلام دين الرحمة ورفع الحرج والمشقة عن العباد. من صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام إيذاء الناس من أقارب أو جيران أو غيرهم بأي شكل من الأشكال، بقول أو فعل، في أي زمان أو مكان. رفع الحرج أصل عظيم في الدين، فما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فإذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، فلا تشدد على نفسك ولا على الناس، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه تصرفا يضر بجاره. من صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام إيذاء المخلوقات والإفساد في الأرض بأي وجه من الوجوه ونحو ذلك. علامة الإيمان سلامة الناس منك، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فانظر إلى جوارحك هل كففتها عن أذى الخلق، فإن الجوارح إما شاهدة لك أو عليك يوم القيامة. فيا عبد الله كن مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، لا تؤذي أحدا، لا تكسر قلبا، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأحسن إلى الخلق يحسن الله إليك. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدايات الحديث الشريف.
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية
0: صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
0: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي.
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو. رواه البزار بإسناد جيد. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفشوا فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: ما ظهر في قوم الزنا أو الربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري ومسلم، ورواه الترمذي والنسائي، وفي رواية لهما: وتلا هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والحليلة هي الزوجة. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله عز وجل ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. رواه أحمد، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
4: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جحشت ساقه أو كتفه، أي جرحت، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. والحديث في الصحيح. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أحكام صلاة الجماعة وآدابها، ومن ذلك متابعة المأموم لإمامه والاقتداء به والإنصات إليه في القراءة، مع الحفاظ على الخشوع وانتظام الصفوف، وقوموا لله قانتين. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقتدى به في أفعاله وحركاته. ومن ذلك: فإذا كبر فكبروا، اتبعوا الإمام في التكبير ولا تسبقوه به، وإذا ركع فاتبعوه في ركوعه، وإذا سجد فاتبعوه في سجوده، وإن صلى قائما فصلوا قياما. وفي الصحيحين: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فتكون هيئة المأمومين مثل هيئة الإمام في الصلاة، فأفضل أحوال المأموم مع إمامه وأكملها المتابعة. وجدير بالمسلم أن لا يسابق إمامه في الصلاة حتى لا تبطل صلاته ويذهب أجره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: النبي صالح عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله للعرب، ولذلك العلماء يقولون أن الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. صالح أرسله الله إلى قومه ثمود، وكان لديهم من القوة والجبروت، ويبنون مساكنهم ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وهم على الشرك. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد، مثله في ذلك كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يستجيبوا له وتعنتوا وطلبوا الآيات، فأرسل الله عليهم ناقة عظيمة آية كما طلبوها هم، فلما قتلوها واستكبروا أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبادهم عن بكرة أبيهم.
1: في حلقة جديدة مع قصص القرآن الكريم وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وقصتنا اليوم مع سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام وناقته المشهورة. فما هي تفاصيلها؟ من هم قوم ثمود؟ هذا ما سنستعرضه مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، نبدأ مع قوم سيدنا صالح وهم ثمود، من هم، ما نسبهم، نبذة قصيرة عن
0: نعم قوم ثمود. قوم ثمود هم من العرب البائدة، وكانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية، وهم جزء من العرب.
1: شمال الجزيرة العربية.
0: نعم، شمال الجزيرة العربية. ثمود يعني يعتبرون اليوم
1: معناها عاد في الجنوب.
0: نعم،
1: وهم في الشمال.
0: تذكر؟ نعم، نحن تحدثنا عن عاد وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام، كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية
1: قرب اليمن،
0: يعني بتحديدا اليوم جنوب الربع الخالي مع اليمن، يعني في منطقة تسمى إلى اليوم الأحقاف.
1: هؤلاء
0: عاد. قوم عاد. نعم. أما قوم صالح عليه الصلاة والسلام فهم ثمود، وهم كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية في منطقة تسمى اليوم العلا، منطقة العلا اليوم، وهي على الطريق الذي يسافر من مثلا إلى الشمال إلى تبوك وإلى المنطقة، يمر بمنطقة العلا.
1: بعد تبوك شمالا؟
0: لا، قبل تبوك، يعني تأتيك منطقة العلا ومناطق يسمونها إلى اليوم مدائن صالح، تسمى مدائن صالح، ما زالت فيها آثارهم الباقية ومساكنهم التي يعني
1: إلى الآن الآثار. نعم، موجودة.
0: نعم، وهي تعتبر اليوم من المناطق المشهورة، يسمونها مدائن صالح. نعم، وهي منطقة الحجر، ولذلك هم أصحاب الحجر، منطقة الحجر التي هي مدائن صالح، منطقة هناك جبلية، في يعني لديهم جبال، لذلك كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين ويتخذون قصور داخل هذه الجبال، ما زالت إلى اليوم يعني الذي يستطيع يعني يمر بها ويزورها، لكنهم يعني خفتت إن صح التعبير السياحة في تلك المنطقة لورود النهي عن يعني الجلوس أو البقاء في مواطن القوم الذين نزل عليهم العذاب. سيأتي معنا لعله يناقش هذا إن شاء الله.
1: سيدي، يعني هذا المكان ذكرته في حلقات سابقة أن الأماكن كلها ظنية، فهذا يعني ما مدى الوثوق بأن كون هذا المكان هو لهم لقوم ثمود؟
0: الذي يظهر والله أعلم، الله سبحانه وتعالى يقول في مواضع كثيرة من كتابه: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، ويقول في مواضع: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ويعني والله يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالعرب تعرف هذه الأماكن، تتوارثها، وتعرف أن هذه منطقة قوم ثمود، هذه منطقة قوم عاد، ولذلك الله قال في سورة الحجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهي منطقة معروفة تتوارثها العرب، وتسمع بها، تسمع قصصها، وتعرف أماكنها.
1: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ما نعم. معنى جابوا الصخرة بالواد؟
0: جابوا الصخرة بالواد، يعني كان يعني يقطعون الحجارة الضخمة، يقطعونها كما يعني بسهولة، ومكنهم الله سبحانه وتعالى من التعامل مع الصخور، وجابوه بمعنى يعني قطعوه وصنعوا منه البيوت، وصنعوا منه المباني الضخمة التي لازالت موجودة إلى اليوم كما قلت لك، مدائن صالح.
1: دائما في القرآن الكريم يرد قوم عاد وقوم ثمود، يعني لماذا يعني هذا الاقتران دائما؟ لم يذكر مثلا فرعون مع عاد أو كذا؟
0: نعم، صدقت، ورد هذا في أكثر من موضع، في سورة هود وفي الأعراف وفي غيرها. قد يكون السبب والله أعلم لأنهم تقاربهم في الزمان يا دكتور، يعني أولا نحن قد قلنا مرارا أن الأنبياء جميعا الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كانوا يبعثون إلى أقوامهم فقط، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى الناس كافة بل إلى الجن والإنس. أما صالح فقد بعث إلى قومه قوم ثمود، وأما هود فقد بعث إلى قومه عاد. ولذلك كانت يعني دعوات فرد يعني خاصة بالأقوام. فثمود صالح بعث إلى قومه في شمال الجزيرة العربية، وهود بعث إلى قومه في جنوب الجزيرة العربية. ثم هلك قوم عاد، ولا زالت يعني هذه حادثة قريبة سمع بها قوم ثمود وعرفوها أن الله أهلك قوم عاد بالريح وبريح صرصر عاتية، وتناقل الخبر الجميع وأصبح خبرا شائعا. فلذلك يعني يرد ذكرهم متقاربين ومتلازمين في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ربما لتقارب زمانهم ولي يعني حداثة ذكر قوم عاد، والله أعلم.
1: يعني قوم ثمود كما ذكرتم الآن أنهم كانوا بزمن قريب من قوم عاد،
0: بالضبط.
1: ورأوا ما حصل مع قوم عاد بتكذيبهم، وكيف الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح الصرصر.
0: صحيح.
1: لماذا لم يعتبروا وكذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة صدق. والسلام
0: يبدو لي والله أعلم يا دكتور حذيفة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمم المستكبرة الظالمة المكذبة، أن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم بكفرهم وعنادهم فلا يستجيبون ولا يعتبرون بغيرهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أمم كثيرة، ذكر لنا ثمود وقومه، ذكر لنا عاد وقومه، ذكر لنا لوط وقومه، ذكر لنا إبراهيم وقومه، ذكر لنا نوح وقومه، وكلهم أصروا على التكذيب وأصروا على الرفض الاستجابة لأوامر أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، وحلت بهم العقوبة. ولذلك لم يستثنى من هؤلاء الأقوام إلا قوم يونس. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصتهم، قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أما بقية الأقوام فلم يستجيبوا فأهلكناهم. فكانت حالة استثنائية أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسول فلما يعني لا يستجيبون يهددهم فيستجيبون، كانوا قوم يونس. قال الله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
1: جميل، سنأتي إن شاء الله إلى قصة سيدنا يونس في قابل الحلقات. سيدي يعني لو أخذنا خلاصة قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود.
0: نعم، صالح عليه الصلاة والسلام كما قلت لك بعث إلى قومه قوم ثمود من أجل أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى من بعد أن ظهرت مظاهر الشرك والتكذيب فيه. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام ويعني أوحى الله إليه، نحن لا نعرف ما هو الكتاب الذي أرسل به ولا نعرف تفاصيل هذه الدعوة، وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أنه كان أمرهم بالتوحيد. ولذلك لاحظ حتى في الآيات يا دكتور، وخلني يعني حبذا أني أقرأها، لأنه جمعنا الآيات التي وردت فيها قصة هود عليه الصلاة والسلام، منها قوله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وسأتحدث عن الناقة لكن أذكر لك الآيات. أيضا من الآيات قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم، هذا صالح يقوله لقومه، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني عاد قريبة العهد،
1: نعم. يعرفونها،
0: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، ولا زالت موجودة لليوم خاصة المنحوتة في الجبال ما زالت موجودة بشكل عجيب. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فالعادة دائما الذين يؤمنون ويستجيبون هم الضعفاء والمساكين كما في حديث هرقل. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم إلى آخره. وفي أيضا آية أخرى قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نتوقع أنك إنسان عاقل لكن طلعت أي كلام، هذا معنى كلامهم. قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي لا خلات. فلما دعاهم إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى تعنتوا وكذبوه. ثم من كان من عنادهم قالوا لماذا لا تأتينا ببينة وآية تثبت أنك رسول من عند الله؟ حلو. واشترطوا آية. قالوا هل ترى هذه الصخرة الضخمة؟ كان عندهم صخرة في وسط النادي عندهم مدينتهم،
1: مركز المدينة.
0: أيوه بالضبط. قال نعم. قالوا نريد أن تخرج لنا منها ناقة.
1: من الصخرة.
0: من الصخرة. شفت التعنت؟
1: نعم.
0: كما تعنت قوم محمد صلى الله عليه وسلم، قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال ولن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني شوف التعنت يعني. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا التحدي الذي يعني طلبوه، وقال خلق الله سبحانه وتعالى من هذه الصخرة العظيمة ناقة ضخمة جدا جدا جدا. وذكر الله من أوصاف هذه الناقة أنها كانت ضخمة لدرجة أنها المياه التي يجمعونها لشرب الحيوانات وشربهم تشربها الناقة في يوم. وقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية، أنتم طلبتوها، هذه ناقة الله لكم آية.
1: أخرجها الله سبحانه وتعالى من
0: داخل هذه الصخرة. نعم. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني هي تشرب يوم وأنتم تشربون يوم.
1: مقاييسها ورد شيء في مقاييس هذه الناقة؟
0: يعني ذكر في بعض الروايات الإسرائيلية ضخامتها وأنها كانت ضخمة وطويلة وإلى آخره. لكن تخيل، طبعا لك أن تتخيل أنها تشرب المياه التي يعني يشربونها كلهم في يوم، فلا شك أنها عظيمة. يعني المياه التي
1: كانوا يستفيدون من حليبها أم لا يوجد؟
0: لا، هي مجرد آية ضخمة استجابة لتحديهم. الله الرفاء عيسى عليه أو صالح عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يقربوها أو يمسوها بسوء.
1: طبعا يعني حجة الله عليهم
0: بالضبط
1: التي طلبوها هم.
0: أيوة. لكنهم لما يعني بقيت هذه الناقة معهم وأصبحت تضايقهم، يعني تشرب المياه كلها في يوم وترعى، فيعني من عنادهم وعتوهم دبروا مكيدة لقتلها.
1: الله أكبر. نعم. طلبوها.
0: نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وهي أول ما ذكرت في قصة صالح عليه الصلاة والسلام في سورة الشمس وأفردها، قال والشمس وضحاها والقمر، قال كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها وظلمها، إذ انبعث أشقاها اللي هو أحد قوم صالح المكذبين المعاندين اسمه قدار ابن سالف.
1: قدار
0: ابن سالف هكذا ذكرت، يعني ذكر اسمه في الروايات. ماذا صنع قدار ابن سالف؟ قال لبعض قومه أنا سوف أقتل هذه الناقة وأريد منكم التعاون،
1: يعني نريحكم من يوم كامل تتعبون في جمع الطعام والشراب لها.
0: فدبر مكيدة فعلا وقتل الناقة. كيف قتلها الله أعلم، لكن الذي يبدو أنه نحرها كما تنحر سائر النوق يعني، فقتلها.
1: هنا مضطر أن نقف في فاصل قصير ثم طيب. نستكمل هذا المشهد. طيب. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود وقصة الناقة الشهيرة.
0: نعم.
1: مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور، يا مرحبا بك.
1: وصلنا عند فانبعث أشقاها.
0: نعم. نعم. نعم. فلما يعني قام قدار بن سالف كما قلنا وقرر أن يقتل هذه الناقة حتى يرتاحوا منها لأنها تشرب الماء ويعني تكلفهم الكثير، وهم مصرون على تكذيبهم وكفرهم بعد أن يعني استجاب لهم ويعني وجاء بهذه الآية العظيمة. فلما قتلها ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس قال فإذ انبعث أشقاها، يعني هذا الرجل الذي هو أشقى ثمود، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني حذرهم، قال أحذركم ناقة الله وسقياها أن تمسوها أو أن تمنعوها من السق من الشرب. فقال لهم رسول ناقة الله.
1: عفوا سيدي هنا اسمح لي على المقاطعة، يعني ناقة الله وسقياها، فأكد على الشرب كثيرا
0: بالضبط.
1: يعني لماذا لم يذكر الطعام؟
0: والله يبدو أنه كان يعني هم كانوا أحوج إلى الماء الذي يعني تشربه،
1: يحتاج إلى مصانعة، أما بالضبط. الطعام ربما يتركوها تأكل.
0: أحسنت. نعم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني أحذركم أن تمسوها بسوء.
1: في منطقة صحراوية أظن لا يوجد فيها
0: أحسنت
1: نهر أو شيء يتركوها تشرب
0: يعني
1: وحدها،
0: يعيشون في منطقة الحجر المعروفة. قال فكذبوه فعقروها يعني قتلوها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم يعني أصابهم بعذاب، ردم عليهم الأرض بالرجفة، لأن يعني كان عذابهم بالرجفة
1: مثل الزلزال،
0: والدمدمة هي الزلزلة. نعم حتى لاحظ دمدم زلزلة هذا المضاعف يدل على يعني العذاب والشدة والتكرار وكذا والزلزلة. فلما كذبوه الله سبحانه وتعالى يعني أوحى إلى صالح عليه الصلاة والسلام أنه سوف يصيبهم العذاب، وأمر صالح عليه الصلاة والسلام أن يخرج، فأصابهم الله بالرجفة يعني أخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. والجثوم هو البروك على الوجه وعلى الأرض، يعني قتلهم عن بكرة أبيهم. ولذلك تعتبر ثمود من العرب البائدة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أهلكهم بالعذاب بعد أن كذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بسبب تكذيبهم له وقتلهم للناقة التي هم طلبوها، هم طلبوها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كان من عادته في الأمم السابقة أنهم إذا طلبوا آية أعطاهم الآية، فإذا كذبوا يعني عذبهم عذابا كاملا وأهلكهم هلاكا عاما. قوم محمد صلى الله عليه وسلم قد استأمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يستأصلهم بعذاب كامل كما كان يفعل بالأمم السابقة بعاد وثمود وقوم لوط ونحوه.
1: جميل. الاستهزاء والسخرية من الأقوام لأنبيائهم يعني كأنها سنة عامة في
0: كلهم. صدقت أبدا. قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأمم يكذبون أنبياء
1: يعني.
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة الذاريات؟ قال أتواصوا به بل هم قوم عادون. نعم. فالشاهد أنه قول أتواصوا به، لا لم يتواصوا به لأنهم منقطعين عن بعض ويعيشون في مناطق متباعدة وفي أزمان متباعدة، لكن طبيعة الظلم والتكذيب والطغيان والسفاهة واحدة.
1: الله أكبر. تواصوا كأنهم تواصوا به
0: فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه القصص لكي يؤكد فعلا وأيضا يعزي. يعني لاحظ الآن هذه القصة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله بأن قوم صالح طلبوا آية، ولما يعني استجاب الله لهم كذبوا. وبالتالي فإن قريش هؤلاء الذين يتعنثون في طلب الآيات حتى لو نزل لو أعطوا هذه الآيات لن يؤمنوا. نعم. فيعني هذا كله تعزية وتسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه القصص مرت على الأنبياء السابقين، التكذيب، القتل، الاستهزاء، السخرية. ولذلك لاحظ هنا عندما قالوا في لثمود مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قومي لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا، شوف المكذبين، قالوا اطيرنا بك وبمن معك،
2: تشاءمنا
0: أنتم وجه نحس، هكذا يقولون. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني كان فيه مكذبين لكن كان فيه منهم الزعماء الملأ الذين دائما يتصدون لدعوات
1: أكابر مجرميها،
0: أكابر مجرميها كما قال الله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. وهذا في القديم دكتور حذيفة وفي إلى اليوم تجد دائما المصلحون يجابهون دائما من هؤلاء المجرمين في كل مكان وفي كل زمان.
1: أصحاب المصالح والفساد لا يريدون أن تنتهي مصالحهم الشخصية وفسادهم.
0: أصحاب المصالح الملأ، الله سبحانه وتعالى سماهم في القرآن الكريم الملأ، لأنهم يعني في الغالب أنهم يكونوا متنفذين، يملؤون المجالس، يملؤون صدور المجالس، يعني يملؤون حتى يعني بأشكالهم الكاميرات ويعني يخطفون الأضواء، هؤلاء الملأ. لكنهم في الغالب يعني هم أصحاب المعارضة للمصلحين. قال الله سبحانه وتعالى
2: ومكروا مكرا.
1: هنا يذهب إلى أهله، ذكر هنا إلى النبي، يعني كان مؤامرة لاغتيال سيدنا صالح.
2: لا يقولون نعم نعم، هم الآن التسعة هؤلاء لما شافوا صالح عليه الصلاة والسلام يعني انتصر وجاءته الآيات وكل الأدلة تثبت أنه صادق، أرادوا أن يقتلوه، لنبيتنه وأهله.
1: بعد قتل الناقة أم
2: نعم
1: قبل؟ بعد قتل الناقة.
2: نعم بعد قتل الناقة، لأنهم يعني
1: لم يكتفوا بقتل الناقة،
2: نعم أرادوا أن يقتلوه. قال لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي، يعني سوف يتم اغتياله وثم إنكار الجريمة وإلصاقها بأي جهة خارجية، يعني تسجيل الجريمة ضد مجهول. نعم قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا دمرناهم وقومهم أجمعين بالرجفة كما قلنا بالصيحة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه قصة صالح عليه الصلاة والسلام باختصار شديد مع قومه، أنه أرسل إليهم، طبعا كما قلنا هم كانوا يسكنون في منطقة اسمها الحجر، ولذلك في بعض الآيات ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين فأخذتهم الصيحة، وذكر الله لنا الوقت الذي ابتلاهم فيه مصبحين. ما هم التسعة الذين أرادوا نتآمروا عليه، قالوا لنبيتنه وأهله، يعني نقتلهم في الليل ولا من شاف.
1: الصيحة سبقت الزلزلة يعني سيدي، يوجد صيحة ثم زلزلة؟
2: لا هي الصيحة يعني، لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنها، سماها رجفة وسماها صيحة وسماها دمدمة صاعقة، كلها معنى واحد. نعم فالصيحة والرجفة هي صيحة، لكن بعض الروايات تذكر أنه جبريل عليه الصلاة والسلام أنه صاح بهم صيحة فماتوا عن بكرة أبيه، كيف كانت الله أعلم.
1: سبحان الله. الموضوع السحر دائما يتهمون الأنبياء بالسحر، لماذا السحر؟
2: الذي يظهر والله أعلم، أولا السحر كان معروفا ومنتشرا، وأن السحر دائما يعني يغير ويفسد، كما يقول في بعض العلماء يقولون من يعني من أعظم ما يفعله السحر هو أنه يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وقريبه، ولذلك لما رأوا أن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفارقون أهليهم ويقع بينهم مفارقة وكذا، قالوا هذا فعل سحر فيتهمونهم بالسحر، ولذلك اتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إما بالسحر أو بالجنون أو بالكهانة أو بالكذب، وكلها لا يكاد يسلم منها نبي ولا مصلح من أتباع الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم على جلالته وفضله وصدقه وعقله قد اتهم بأنه كاذب وساحر وكاهن وشاعر ومجنون، فيعني هذا كله تعزية للمصلحين.
1: سيدنا صالح أنذر قومه أنه سيأتيهم العذاب.
2: نعم
1: أنذرهم.
2: نعم أنذرهم وحذرهم، قال لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب غليظ، يأخذكم عذاب يوم عظيم، في يعني أكثر من موضع، لكنهم بالرغم من كل ذلك أصروا واستكبروا على عنادهم وكفرهم وقتلوا الناقة وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى سنته في أنبيائه وأوليائه أنه يتدخل في اللحظات، يعني في آخر اللحظات، ودائما سنة

0: ضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ استبطاء للنصر، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأت الإسلام وبدأ المشركون يضايقون أصحابه ويقتلونهم ويعذبونهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى نصر الله؟ أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فينشر بالمنشار من مفرقه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. فانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالعجلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مكث في أمته إلا فترة وجيزة، مقارنة بمثلا نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة، قارنها ب 23 سنة لا تقارن طبعا.
1: مناطق سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، يعني ما هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المرور؟ يعني كأنه مرة من هناك وأمر بشيء.
0: صدقت، لأنهم قريش كما تعلم كانوا يسافرون إلى الشام في الصيف، رحلة الصيف، فكانوا يمرون على هذه المناطق التي وقعت لقوم صالح فيعرفونها ويشاهدونها. ولذلك لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه القصص كانوا يعرفونها قريش، يعرفون منازل صالح وما حل بهم وما الذي أصابهم. قال الله: وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل فلا تعقلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المنطقة عندما سافر إلى تبوك، ولما يعني وقف الجيش وطبخوا وأكلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالارتحال، قالوا: قد طبخنا يا رسول الله. فأمرهم أن تهرق القدور والعجين الذي قد عجنوه لكي يعني يصنعوا منه الطعام، أمرهم بأن يطعموه الإبل. وارتحل عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، وأمر عليه الصلاة والسلام بأنه إذا مررتم بديار هؤلاء المعذبين
2: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
3: شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ،

0: الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة المائدة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
4: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
6: وقرآن الفجر
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين

0: يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم نور على الدرب. أسعد في هذه الحلقة بلقائي مع الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مجيبا على أسئلتكم مشكورا إن شاء الله في هذه الحلقة. وباسمكم أرحب به، حياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأرحب بإخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، والله تعالى نسأل أن يجعل هذا اللقاء مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على ما ينفع إخواننا وأخواتنا.
1: اللهم أمين، حياكم الله. و أبدأ بعرض أسئلة الإخوة والأخوات في هذه الحلقة. هذا الأخ محمد عبد الرحمن من الرياض يسأل، يقول: ما حكم التمويل الشخصي، ما يسمى بالتورق؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. التورق من البيوع الجائزة، وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل وهو لا يريد السلعة، وإنما يريد أن يبيع هذه السلعة وينتفع بثمنها، وهذه تسمى قديما المداينات، يأخذ دين من فلان، ولا تزال موجودة على شكلها القديم، ولكن الناس انصرفوا عنها لأن الأرباح فيها تكون عالية. بعض الناس الآن يأخذ مثل ما يقولون 10 ب15، يعني 50% الأرباح، وهذا شيء كثير جدا. البنوك الآن والمصارف وشركات التمويل كلها في حدود 6% ونحو ذلك، ما تصل أبدا إلى 10%. ولهذا يا أحبابي، التمويل الشخصي الذي هو التورق هو من الاستدانة، والدين قد يحتاج إليه الإنسان فيكون نعمة، يقضي به حوائجه، يزوج ابنه، يرمم بيته، يعالج أخيه، كل هذه الحاجات ما تكون في الغالب عند بعض الناس إلا بالتمويل. وكذلك أحبتي في الله، هذا التمويل يكون الإنسان يقسطه على ما لا يتعبه، يعني يشوف له قسط مريح ويعني يلتزم به أمام المصرف أو شركة التمويل، ويحصل له التيسير على نفسه وعدم المشقة عليها، فهو أولا حلال. والتورق يعني عند جميع علماء المذاهب الأربعة أنه جائز، بل بعضهم يجيز ما هو يعني أشد منه، وهو بيع العينة. بيع العينة هذا من الربا، يجيزه بعض المذاهب، ولكننا نحكي الآن عن التورق. التورق جائز، ونسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من الحاجة إلى المديونيات. فإن الدين كما ورد في الحديث أوله ذل وآخره هم وغم، ولا يلجأ إليه إلا محتاج. وقد رأينا في هذا العصر من يستدين من غير حاجة، ويبطن النوايا السيئة في عدم الوفاء، وينسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد إهلاكها أهلكه الله. وهذا نراه الآن واضحا، وناس كثير تجتمع عليهم الديون حتى توصلهم إلى إيقاف الخدمات والسمعة السيئة والتسجيل في سمة ونحو ذلك من الأشياء التي كان العبد في غنى عنها لو التزم بالمنهج الشرعي في التورق.
1: أحسن الله إليكم علي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يقول: كم نصاب زكاة الريال السعودي وهل يختلف من بلد لآخر؟
2: الريال السعودي معتبر عندنا في المملكة العربية السعودية في الزكاة بالريال الفضي، لأن الريال السعودي أولا كان ريالا فضيا ثم تحول إلى ريال ورقي. مقدار النصاب في الفضة 595 غرام، 595 غرام، يعني 600 غرام إلا خمسة. هذه في الأيام هذه قيمتها تقارب 4278، قل 4300. السائل يقول: هل يختلف النصاب من بلد إلى آخر؟ لا، نصاب الفضة 595 غرام، وهذا لا يختلف، الغرام لا يختلف، وإنما الذي يختلف هو النقود. يعني الآن لو ترى كم النصاب مثلا في الجنيه المصري تجاه 1000، وكذلك في السودان، بينما هو عندنا في السعودية كان قديما يعني 1200 قبل 3 سنوات، ثم خلال هذه السنة والتي قبلها ارتفع سعر الذهب والفضة ارتفاعا كبيرا جدا حتى تضاعف النصاب. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ يقول: أخطأت في كتابة آية في اختبار اللغة العربية دون عمد، هل في ذلك إثم؟
2: يا إخوان، الإنسان إذا يختبر لا يعني يمسك نفسه أنه ما يكتب إلا الصواب، لأن يوسوس عليه الشيطان تختلف عليه الآية. الإنسان إذا كان في وقت الاختبار لا يتوقف عن العمل بالظن الغالب، بل يكتب ما يظنه. أحيانا تكون الآية والله عليم حكيم، ويكتبها الطالب والله عزيز حكيم، أو والله خبير بما تعملون أو بما يعملون ونحو ذلك. هذا لا شيء عليه، لأنه لم يذهب ليبلغ الناس، هو سئل فكتب، يعني الجواب بينه وبين الأستاذ. ولا نقول بأن هذا أثم، لا، لأن الرجل الآن مطلوب منه أن يكتب ما يظنه في الآية، وهو يعلم أنه بعد نهاية وقت الاختبار سيتأكد منها وسيعرف الحل الصحيح. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يسأل عن تفسير قوله تعالى: إني لأظنك يا فرعون مثبورا.
2: هذا يا أحبابي من كلام موسى عليه السلام. موسى عليه السلام قال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. فرعون يتهم موسى بأنه مسحور وأن السحر قد أثر على عقله. قال له موسى: لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يهتدي بها الناس في ظلمات الجهل، لأن الله تعالى هو الذي يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، وهذه نعمة من الله. أما الكفار فإن أولياءهم من الطواغيت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقد أرسل الله موسى إلى فرعون وأيده ب9 آيات بينات، كل واحدة منها تكفي أن تدله على الحق. هذه التسع هي الحية والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والرجز وفرق البحر. فكان آل فرعون يعرفون هذه الآيات ورأوها بأعينهم، ولكنهم جحدوها، استيقنتها أنفسهم لكنهم جحدوها. فالله تعالى قال: فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال له موسى: لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر من الله لعباده، فلا يجوز لهم أن يتعاموا عنها وأن يطلبوا الهدى من غيرها، فإن فعلوا ذلك فهم مثبورون هالكون. ولهذا قال موسى عليه السلام لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي ممقوتا ملقى في العذاب، لك الويل والذم واللعنة. نسأل الله العافية والسلامة.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: حججت متمتعا وشككت في شوط الطواف، هل هو الرابع عن الخامس؟ وبنيت على أنه الخامس، فهل طوافي وحجي صحيح؟ وما حكم الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر؟
2: إذا شك الإنسان في عدد أشواط الطواف أو السعي أو عدد ركعات الصلاة، فإن كان له ظن غالب عمل به، يعمل بالظن الغالب ولا يلوم نفسه ولا يفتح للوسواس بابا بعد ذلك. وإن لم يكن لديه ظن غالب أخذ بالأقل، هذا إذا شك ولم يكن لديه ظن غالب يأخذ بالأقل وينطلق ليكمل صلاته ولا يلتفت للشيطان.
1: نعم. أيضا يسأل عن حكم الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر.
2: حكم الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر الذي هو يوم النفر يجوز، والناس الآن يتزاحمون والحاجة داعية إلى أن يكون بدء اليوم من طلوع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرمي بأنه من ذكر الله، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وإذا كان الرمي من ذكر الله فإن الله تعالى أمر بأن نذكره في الأيام المعدودات كلها، قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين اللي هو اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا الدليل الأول لجواز الرمي قبل الزوال في ذلك اليوم. ثم أيضا بارك الله فيكم، الرمي هو من أعمال الحج، وأعمال الحج كلها تعمل في الأيام المعدودات، يعني الحلق في كل الأيام، والذبح في كل الأيام، والطواف في كل الأيام، والسعي في كل الأيام. فلماذا لا يكون الرمي وهو أخوها ومن هذه الأعمال التي جعله الله فيها ذكرى، لماذا لا يكون أيضا في جميع هذه الأيام؟ هذا أمر ينبغي أن يفطن له. ثم أيضا قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين. هل الآن اليوم يبدأ الظهر؟ لا، اليوم يبدأ من الفجر أو من طلوع الشمس. ولذلك هؤلاء إذا انطلقوا بعد طلوع الشمس قد انطلقوا في اليوم الثاني عشر الذي قال الله فيه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ما الفرق بين الذنب والمعصية والسيئة. شيخ عبد الله،
2: هذه كلها بمعاني متقاربة وكلها تدل على الذنوب والمعاصي، فالذنب والمعصية والسيئة والخطيئة لا يمكن أن يكون شيئا منها طاعة، كلها معاصي. ولكن هل بعضها أكبر من بعض؟ نحن نعرف أن السيئات تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل السيئة قسيمة لكبيرة من كبائر الذنوب. فينبغي لنا يا أحبابي أن نعرف أن هذه كلها تدل على شيء لا يحبه الله ولا يرضاه، ولكن يحب من عباده إذا اقترفوا أن يستغفروه ويتوبوا إليه، ووعدهم جل وعلا أن يتجاوز عنهم. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السؤال بعث به أحد المستمعين، يسأل عن حكم لبس الإحرام الذي كما يسمى على شكل تنورة.
2: لبس الإحرام المخيط على شكل الإزار أو التنورة لا يجوز، وإن كان أحد مشايخ الفتوى في هذه البلاد المباركة والشيخ هو الشيخ ابن عثيمين كان يجيزه، ولا يزال بعض طلبته على عمله، إلا أن إن شاء الله الذي نعتقد بأنه أرجح أنه لا يجوز للمسلم أن يحرم في إزار التنورة، وعليه أن يحرم في الإزار المعتاد. وقد صنع قبل سنوات إزار يكون فيه لاصق يشبه لاصق في نعال الأطفال، فإذا وضع أحد الوجهين على الآخر وهو يعني عندما يلبس الإحرام يلتصق ولا يعني ينفسخ أبدا، يكون كما لو كان قد خيط. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. وبهذه الإجابة مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي ما تفضل به من وقت وإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات، جزاكم الله خير معالي الشيخ.
2: وأنا أشكر لك ولإخوانك القائمين على هذا البرنامج، وأشكر لإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على نفع إخواننا وأخواتنا وما يقربنا منه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن أيها الكرام وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في ختمها تحية منفذها عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نعود نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المؤمنون.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. العلاقة بالوطن أيها الكرام علاقة وشيجة، فهي فطرة فطر الإنسان عليها، ففي الوطن نبض القلب وساح الفكر وانطلق البصر وتنفست الروح وجرت الأقدام وأمنت النفس وتعلم العقل، كيف لا، وهو مسقط الرأس وموطن النشأة وكتاب الذكريات وملتقى الأحبة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لوطنه في بداية بعثته وحين هجرته، فتأمل سؤاله المملوء بالاستنكار والألم لما سيعزم عليه قومه من إخراجه من بلده. ففي بداية نزول الوحي ذهب مع زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل، وقص عليه ما حدث معه من أمر نزول جبريل عليه السلام، وورقة يفسر له ذلك، حتى قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه البخاري. وحكى القرآن الكريم هذا المكر الكبار بالنبي صلى الله عليه وسلم في محاولة سجنه أو قتله أو إخراجه من بلده، فقال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فانظر كيف اقترنت مصيبة إخراجه من وطنه بسجنه وقتله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الإخراج من الوطن يبعث على الحزن والكدر، قرن الله عز وجل حب الأرض في القرآن الكريم بحب النفس. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ويعتمر الشجن بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطواته الأولى في وداعه لمكة، حبا لها وأسفا على فراقها. وكيف لا تحزن القلوب لفراق مكة، وكيف لا تألم النفوس لوداعها، فكيف إذا كان موطن الروح ومنطلق الرسالة. ولذا ودعها بعبارات آسرة وبكلمات تشف عن حب صادق، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية أخرى: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال الذهبي رحمه الله معددا طائفة من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يحب عائشة، ويحب أباها، ويحب أسامة، ويحب سبطيه، ويحب الحلواء والعسل، ويحب جبل أحد، ويحب وطنه، وهو الحب نفسه للوطن في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فلم تكن مغادرتهم مكة بالأمر الهين على أنفسهم، إلا أن أذى المشركين كان أشد وأنكى، فهاجروا إلى المدينة بدينهم وقلوبهم متعلقة بمكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، رواه البخاري. وتتمثل علاقة المؤمن بوطنه في الدعاء له بالبركة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما هاجر إلى المدينة واستوطنها قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، رواه مسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة، إذ قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فيا له من دعاء يفيض حبا لوطنه بالأمن والرزق الوفير. ووطن أيها الأحبة نشأنا فيه، وسعدنا في رياضه، وتعلمنا في مدارسه، وتشافينا بفضل الله تعالى في مشافيه، من حقه علينا أن نعتز بالانتماء إليه، وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا، صونا لعقيدتنا التي تشرفنا بها في رحابه، فعشنا بها أقوياء، ونبعث عليها بإذن الله تعالى سعداء. هنا بمكة آي الله قد نزلت، هنا تربى رسول الله خير نبي، هنا الصحابة عاشوا يصنعون لنا مجدا فريدا على الأيام لم يشب. وتتجلى علاقتنا بوطننا بصونه عن العبث، سواء أكان عبثا بسمعته أو بمقدراته أو بممتلكاته، بل الواجب نحوه أن نسعى دائما لتطويره وتحقيق رؤاه، في تعايش مع جميع أطيافه، ملتزمين بنظامه، محتفين بمنجزاته، محافظين على موارده، مطفئين لنار الفتن، مشعلين قناديل العلم والمعرفة، مبتعدين كل البعد عن التحزبات المقيتة والفرقة الشيطانية البغيضة، نفرح له في السراء ونقف معه في الضراء، متخلقين بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حب الخير للغير ونفع الناس وخدمة المحتاج، لنبقى فيه صفا واحدا متآلفا منسجما، بل أنموذجا فريدا لوطن عزيز يظل خيمة ظليلة يستظل بها كل محب للسلام والنور والهداية والطمأنينة والأمان. كما يظهر عمق علاقة الإنسان بوطنه بالدفاع عنه بما سخره الله له وما أمكنه الإعداد من أجل الحفاظ على عقيدته وحدوده وثغوره وسمائه وأرضه، لا يدخر في ذلك وسعى. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي، ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيم. ألم تر أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم؟ وليس من الأوطان من لم يكن لها فداء وإن أمسى إليهن ينتمي. أيها الأحبة، يجب أن نستشعر جمال علاقتنا بوطننا ونعمة الأمن فيه، فنوطد علاقتنا به بالعمل المثمر، ونحمد الله على نعمة الأمان فيه، مستذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، رواه الترمذي بسند حسن. فاللهم احفظ علينا وطننا، وبارك لنا في خيراتك علينا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: جسر القلوب،
1: جسر القلوب،
3: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
3: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
3: جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما أن يقول في قنوت صلاة الوتر:
3: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بيت النور.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فمع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نهتدي به، وفعلا نقتدي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم يا أحبابي هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنهم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته على ميمونة. طبعا ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا، الضب حيوان معروف والمحنوذ أي مشوي، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته كما يقال قلما يقدم له طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني قرب يده يريد أن يأكل. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب، فهي تخبره تقول هو الضب يا رسول الله. قيل إنها زينب رضي الله عنها هي التي أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف أنه الضب، رفع يده عن الضب، فهنا استعجب خالد رضي الله عنه فقال: أحرام الضب يا رسول الله؟ لأنه إن كان حرام فسيقف خالد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني أنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. هذا موقف بسيط حصل في بيت النبوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن ميمونة هي خالته رضي الله عنها. فجاء وقت الأكل وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام ويبلغ بما هو إن كان لحم أو كذا. فقدم له ضب مشوي، فعندما قدم له الضب كانت قالت إحدى النسوة، وقيل هي ميمونة نفسها وقيل زينب، لكن الأقرب أن تكون ميمونة، فقيل أنها قالت: يا رسول الله هذا الضب. هنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وعندما رفع يده عن الأكل سأله خالد: هل هو حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. نعم، الضب لم يكن ولا يعيش في المناطق التي لدينا مثل منطقة مكة المكرمة، ولكنه يعيش في المناطق القريبة من الصحراوية وكذا، والصحراء أكثر معيشه هناك، فلم يكن عند أهل مكة منطقة جبال ووديان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بأرض قومية. ولذلك عافه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما بيّن أنه ليس بحرام فسحبه خالد رضي الله عنه إليه وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، ولكن هو بطبيعته بجبلته لم يحب أن يأكله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
بعض الأحكام قد تكون من الطبيعة والجبلة، فهذا مثل اللبس وغيرها من بعض الأشياء التي عافها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ومن شرب ومن عادات، يعني هذه لا تدخل في أن تكون حلالا أو حراما، إنما عافها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجده في قومه ولغيره أن يأكلهم. أيضا من الأمور التي نستفيد منها في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تحبهم زوجاته وقاربها، يدخلون معه ويأكلون معه ويدعوهم، هذا خالد وهذه خالته ميمونة، كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغدى. أيضا فيه التواضع للناس ومحبتهم، أيضا فيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك طعام لا يعيب هذا الطعام ولا يقول فيه كذا ولا، إنما يتركه ولا يتكلم، وهذا من أدب النعمة وأدب المحافظة عليها. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة ثم لا يعيبها، وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الفائد حب أقارب الزوجة وحب إكرامهم وحب الإنعام عليهم وإظهار للمرأة تقديره لها من خلال التقدير لأقاربها. أيضا الزوجة من واجباتها أن تبلغ زوجها بكل ما قد يخفى عنه، كل ما قد يخفى عنه، يعني الأكل هذا أمر قد يجد الإنسان لحمة لكن لا يعلم أي لحمة، قد تكون بقر غنم جمل، في الزوجة واجبها أن تبلغ زوجها بكل شيء، وعليها فقس يعني جميع الأمور، إذا في أمور أكل وشرب تبلغ فما بالكم في أمور أكبر، أمور مهمة بالنسبة للبيت، أمور مصاريف، أمور أولاد أو كذا، وبحسن يعني تبلغه بحسن وبطريقة حتى تصله الأمور، تقارن بين هذه الأمور حتى تصله واضحة. هذا موقف يعلمنا التواضع مع الناس، يعلمنا الاستماع للآخرين، يعلمنا القرابة والتجمعات وبناء المحبة. الأكل من الموجود، الأكل اليسير، حتى لو كان جاء وقت الأكل ورأيت أن هذا الأمر لا تحبه فتأكل ما تستطيع عليه ولا تعيبه، في نفس الوقت لا يتكدر إنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يغضب ولم يتكلم إلا أنه فقط عافهم. هذه مواقف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم شتى الأمور من موقف واحد. وإلى موقف جديد بإذن الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: التفسير الميسر.

0: تفسير
1: يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
0: التفسير الميسر.
1: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
0: التفسير الميسر.
1: حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
2: التفسير الميسر.
0: التفسير الميسر
2: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار ويخرجها ياسر زيدان.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وما قدر الله أي اليهود حق قدره. الخطاب لليهود. قال بعض اليهود وخاصم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية فغضب هذا اليهودي عالم من علمائهم فقال ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن هو قول لبعض اليهود وما قدر الله حق قدره ما عظم الله حق تعظيمه ما عرف الله حق معرفته إذ قالوا للنبي ما أنزل الله على بشر من شيء. قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة الذي يقرؤونه هم نورا وهدى للناس أنزله لهداية الناس تجعلونه قراطيس يعني هم يكتبونه في دفاتر مقطعة لأجل هدف معين يبدونها. قال الله سبحانه وتعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يبدون ما يحبون ويخفون ما لا يحبون من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وآية الرجم. إذن يجعلون هذا الكتاب يجعلونه قراطيس حتى يستطيعوا أن يخفوا بعضه ويعني يظهروا البعض. يجعلون بعضه في قراطيس هنا وهنا وهنا حتى يستطيعون إخفاء ما يريدون. وعلمتم أيها اليهود في القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم في التوراة ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه. قل الله إذا لم يقولوا أن الله هو أنزل القرآن فقل أنت يا محمد قل الله يعني قل الله أنزل هذا القرآن إن لم يقولوا الله الذي أنزل القرآن. ثم ذرهم في خوضهم أي في باطلهم يلعبون فلا يضرونك. وهذا أي القرآن كتاب أنزلناه مبارك مصدق مبارك لمن يعمل به مصدق الذي بين يديه أي قبله من الكتب ولتنذر أم القرى ومن حولها. القرى في القرآن الكريم أي المدن أم المدن أي مكة ومن حولها أي سائر الناس. والذين يؤمنون بالآخرة وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون به يؤمنون بالقرآن وهم على صلاتهم يحافظون خوفا من العقاب في الآخرة. ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ادعى النبوة ولم يجعله الله سبحانه وتعالى نبيا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء مثل مسيلمة ومثل عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان يتكلم بالإسلام وكان يكتب لرسول الله بعض الأحايين فإذا أملى عليه عزيز الحكيم كتب غفور الرحيم فيقول هذا وذاك سوى هذا وذاك سوى. يقال أن فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان
3: من سلالة من طين أملاها عليه. فلما انتهى إلى قوله خلقا آخر عجب عبد الله بن سعد هذا، قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال كذا أنزلت علي فاكتبها. فشك حينئذ فقال لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه قال الله سبحانه وتعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي ومن قال سأنزل أي سأقول مثل ما أنزل الله، مثل ما قال الله في القرآن، هذا لا أحد أظلم منه. ولو ترى يا محمد إذ الظالمون المذكورون الذي فعلوا الأفاعيل التي ذكرها الله في غمرات الموت، سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالضرب والتعذيب، يقول لهم أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم، والنفس أخرجوا أنفسكم، النفس في القرآن لها معاني. المعنى الأول آدم، قال تعالى الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم. المعنى الثاني الأم، قال تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأمهاتهم خيرا، المراد عائشة. المعنى الثالث الجماعة، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جماعتهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جماعتكم. المعنى الرابع النفس أي الإنسان، وكتبنا عليهم فيها أن النفس أي الإنسان بالنفس أي بالإنسان. المعنى الخامس النفس أي البعض، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا. المعنى السادس النفس أي الروح، أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم اليوم يوم القيامة تجزون عذاب الهون، عذاب الهوان، بما كنتم تقولون على الله غير الحق بدعوى النبوة وأنه أوحي إليك ولم يوحى إليك والاستهزاء، وكنتم عن آياته تستكبرون أي تتكبرون عن الإيمان بآيات الله سبحانه وتعالى. الله قال ولو ترى إذ الظالمون، إذا رأيت سترى أمرا فظيعا، هذا معنى ولو ترى إذ الظالمون، يعني سترى أمرا عظيما فظيعا. ويقال لهم إذا بعثوا ولقد جئتمونا فرادا منفردين عن الأهل والمال والولد كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلا، وتركتم ما خولناكم، أعطيناكم من الأموال والأولاد وراء ظهوركم في الدنيا، هل كان باختياركم؟ بغير اختياركم. ويقال لهم توبيخا وما نرى معكم شفعاءكم أي الأصنام التي كنتم تعبدونها وتدعون أنها بزعمكم أنها تنفعكم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني في استحقاق عبادتكم، يعني يستحقون العبادة منكم شركاء لله، أنهم فيكم شركاء يعني شركاء لله في العبادة، لقد تقطع بينكم يعني وصلكم، تشتت يعني وصلكم بينكم تقطع، والقراءة الثانية لقد تقطع بينكم، البين أي الوصل، والمعنى واحد. وظل عنكم، ظل بمعنى ذهب، وظل عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا من أن هذه الأصنام تشفع لكم، هل شفعت لكم؟ ذهبت، لم تشاهدونها في أشد الأوقات حاجة إليها، هذا يدل على بطلان الشرك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الله فالق أي خالق الحب والنوى، خلق الحب فجعل منه النبات، وخلق النوى وجعل منه النخل، يخرج الحي من الميت، يخرج الحي كالإنسان من الميت كالنطفة، يخرج الطائر الحي من البيضة الميت، ومخرج الميت من الحي، كذلك يخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي، ويخرج البيضة الميتة من الطائر الحي. والحياة في القرآن الكريم لها معاني. المعنى الأول نفخ الروح في الحيوان بالخلق الأول، قال تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني كنتم نطفا فنفخ فيها الروح، وهو الذي أحياكم، قل الله يحييكم. المعنى الثاني إحياء الموتى بعد خروج الأرواح منهم، قال تعالى: وأحيي الموتى بإذن الله، وقال تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يعني البعث. المعنى الثالث الهدى، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، الحياة هنا بمعنى الهدى، لينذر من كان حيا، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. المعنى الرابع البقاء، قال تعالى: ويستحيون نساءكم، الحياة هنا الإبقاء، ولكم في القصاص حياة، أي بقاء. المعنى الخامس حياة الأرض بالنبات، قال تعالى: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم، يعني الخالق والمخرج هو الله سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة. دائما الله سبحانه وتعالى يعدد بعض النعم كأنه يقول لنا أن الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة، وليست الأصنام التي لم تفعل شيئا. فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن الإيمان بالله، كيف تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالق الإصباح، فالق أي خالق، فالق الإصباح أي الصبح، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، يعني تسكن فيه الخلق من التعب. والشمس كذلك، وجعل الشمس والقمر، وجعل القمر حسبانا، يعني حسابا للأوقات، فالأوقات تحسب عن طريق الشمس والقمر. ذلك المذكور الذي ذكره الله سبحانه وتعالى تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه، فهذا الحسبان لم يأتي عبثا. وهو الذي جعل لكم النجوم، الله سبحانه وتعالى يعدد النعم لأجل أن يقول الذي خلق هذه الأمور هو المستحق للعبادة، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، في الأسفار. قد فصلنا أي بينا الآيات، يعني الدلالات الدالة على قدرتنا، لقوم يعلمون ليتدبرون. فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بالنجوم، لأن ساكني البر وراكبي البحار إنما يهتدون في الليل لمقاصدهم بهذه النجوم. وهو الذي أنشأكم أي خلقكم من نفس واحدة آدم، فمستقر منكم من يستقر في الرحم، ومستودع، مستودع منكم في الصلب بالنسبة للرجال، فمستقر في الأرحام ومستودع في أصلاب الرجال. قد فصلنا الآيات الدالة على كمال قدرة الله لقوم يفقهون ما يقال لهم. فالذي يفقه كلام الله سبحانه وتعالى يدله على عبادة الله وحده. وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو المطر، فأخرجنا به أي بالماء نبات كل شيء، هل يدخل فيه الحديد؟ نقول نبات كل شيء ينبت، هذا معنى نبات كل شيء، أي نبات كل شيء ينبت. قال فأخرجنا منه، أي من النبات، خضرا يعني شيئا أخضر، نخرج منه يعني من الشيء الأخضر، نخرج منه حبا متراكبا، من هذا الأخضر النبات نخرج حبا متراكبا، أي يركب بعضه بعض بعضا، كسنابل الحنطة والشعير ونحو ذلك. ومن النخل من طلعها، كذلك نخرج من النخل من طلعها، أول ما يخرج منها الطلع، قنوان دانية، القنوان يعني العراجين، قنوان دانية أي قريبة، قريب بعضها بعضا. فالنخل القصار تكون لاصقة في الأرض، فقنوانها قريبة بالأرض، قنوان دانية. وجنات كذلك، ومن الجنات جعل الله سبحانه وتعالى، قال وأخرجنا بهذا الماء جنات أي بساتين من أعناب والزيتون والرمان مشتبها، يعني ورقه يشتبه عليك، هذا مثل هذا، الورق واحد، وغير متشابه في الثمر، هذا ثمره يختلف عن هذا. فالعنب الواحدة، العنب يأتي منه ألوان ويأتي منه أشكال من حيث ومن حيث الأذواق والأشكال ونحو ذلك. انظروا إلى ثمره أول ما يبدو، وكذلك انظروا إلى ينعه يعني نضجه، إذا نضج كيف يعود، فهذا إذا يعود كما كان، يعود كما كان، فأنتم كذلك تعيشون في الحياة ثم تعودون. فكما أن النبات يكون كبيرا ويكون جميلا ثم يموت بعد ذلك، فكذلك أنتم، فالذي خلق هذه الأمور كذلك الله سبحانه وتعالى خلقكم وتموتون ويعيدكم، فالذي خلق هذه الأشياء وقادر على إعادتكم. إن في ذلكم المذكور لآيات، أي دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث وغير البعث، لقوم يؤمنون، خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بهذه الآيات والدلالات في الإيمان، بخلاف الكافر المستهزئ. وجعلوا لله شركاء الجن، المراد لعل الجن هنا أي الملائكة، جعلوا، وجعلوا لله شركاء، من هم؟ الجن، وخلقهم، خلق الله سبحانه وتعالى الجن، وخرقوا، اخترقوا له بنين وبنات، فجعلوا الملائكة بنات الله، وجعلوا عزير كما قالت بعض اليهود ابن الله، وقالوا المسيح ابن الله، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يعني لم يذكروه من علم، إنما ذكروه تكذيبا. سبحانه ننزهه عن الولد والبنات، وتعالى عما يصفون بأن له ولدا ويشركون مع الله سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى مبدع السماوات والأرض من غير مثال سابق، قال الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة، فكيف يأتي الولد من غير زوجة؟ وخلق كل شيء، ومن شأنه، من شأن الله سبحانه وتعالى أن يخلق ما يشاء، إن أراد شيئا خلقه، وهو بكل شيء عليم. ومنه، هذا تهديد لمن يشرك بالله سبحانه وتعالى، ينسب له الولد يجعل له بنات، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فهذا تهديد لأصحاب هذه المعتقدات.
4: ثم يقول الله سبحانه وتعالى:
3: ذلكم الله ربكم. الله سبحانه وتعالى ربكم هو المستحق للعبادة، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، فهو المستحق للعبادة، خالق كل شيء فاعبدوه. أما الأصنام فلم تخلق شيئا، اعبدوه أي وحدوه، وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ. ومن ذلك أنه يحفظكم، فالذي يحفظكم هو المستحق للعبادة، بخلاف الذي تحفظونه وهي الأصنام، هي لا تستحق العبادة. لا تدركه الأبصار، لا تدركه أي لا تحيط به، بالله سبحانه وتعالى لا تحيط به الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يعني يحيط بالأبصار علما، وهو اللطيف الرفيق بأوليائه الخبير بهم. قل يا محمد لهم: قد جاءكم بصائر أي حجج من ربكم في القرآن، فمن أبصر هذه الحجج فآمن فلنفسه. هذا الإبصار، لأن ثواب إبصاره له. ومن عمي عن هذه الآيات وعن هذه الحجج فيضل ويكون وبال هذا الضلال عليه. وما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب لأعمالكم، أنت يا محمد إنما أنت نذير ولست بحفيظ. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك كما بينا ما ذكرناه سابقا، نبين الآيات لأجل أن يعتبروا، وليقولوا الكفار في عاقبة الأمر سيقولون لك يا محمد، وليقولوا درست، كفار مكة يقولون درست، أي درست كتب الماضين، كتب أهل الكتاب، وجئت تقول هذه، يعني تقولها عندنا، أنت درست كتب أهل الكتاب، هذا معنى وليقولوا درست. والقراءة الثانية: وليقولوا دارست، أي ذاكرت أهل الكتاب، فحفظت هذه القصص من أهل الكتاب. وقراءة أخرى: وليقولوا درست، يعني درست أي مضت وانمحت، هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد مضت. ولنبينه، نبين هذا القرآن لقوم يعلمون، نبين هذا القرآن عن طريق التصريف، عن طريق التبيين، لقوم يعلمون ما يتبين لهم من الحق فيقبلونه. يا محمد اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي القرآن، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، وأعرض عن المشركين. هذا يعني الإعراض ليس معناه ترك الدعوة، وإنما أعرض عن المشركين، عن استهزائهم ونحو ذلك. ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعلهم أمة واحدة كلهم على الإيمان. وما جعلناك عليهم حفيظا، أي رقيبا تجازيهم بأعمالهم يا محمد. وما أنت عليهم بوكيل، فلست مسلط عليهم تجبرهم على الإيمان. والوكيل في القرآن له معاني: المعنى الأول الحافظ، قال تعالى: وكفى بربك وكيلا، أي حفيظا. أمن يكون عليهم وكيلا، أي حافظا. المعنى الثاني الوكيل بمعنى الرب، قال تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ربا، فاتخذه وكيلا، أي ربا. المعنى الثالث المسيطر والمسلط، قال تعالى: وما أنت عليهم بوكيل، أي بمسلط. أفأنت تكون عليه وكيلا، أي مسلطة. المعنى الرابع الوكيل أي الشهيد، قال تعالى: والله على كل شيء وكيل، أي شهيد. والله على ما نقول وكيل أي شهيد. ولا تسبوا الذين يدعون أي يعبدون من دون الله أي الأصنام فيسبوا الله عدوا يعني اعتداء وظلما، كان يسبون إله محمد فهذا سب لله سبحانه وتعالى، فيسبوا الله عدوا بغير علم أي جهلا منهم. فإذا رأيت أن الكلام معهم والسب لهم سيؤدي إلى سب لله سبحانه وتعالى، الواجب عليك أن تتوقف ولا تسب. قال الله سبحانه وتعالى كذلك يعني كما زينا لهؤلاء ما عليهم ما هم عليه من الكفر، زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر، فزينا لهذه الأمة والجماعة الخير ففعلوه، وزينا لجماعة أخرى الشر ففعلوه. ثم إلى ربهم مرجعهم في الآخرة فينبئهم بما كانوا يعملون ليجازيهم على أعمالهم. وأقسموا أي كفار مكة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني غاية اجتهادهم في الحلف الأيمان، يقولون لئن جاءتهم آية مما اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنن بها بهذه الآية. قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كما يشاء، وأنت يا محمد إنما أنت نذير. يقول الله سبحانه وتعالى وما يشعركم وما يدريكم بإيمانهم إذا جاءت، يعني أن أنتم لا تدرون أنهم سيؤمنون إذا جاءت هذه الآية، وما يشعركم أنها إذا جاءت، لعلها أنها بمعنى لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، لما سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون ونقلب نحول أفئدتهم يعني قلوبهم، نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمون الحق، وأبصارهم نحول أبصارهم عن الحق فلا يبصرون الحق فلا يؤمنون، كما لم يؤمنوا به يعني بما أنزل الله من الآيات، مثل ما لم يؤمنوا به أول مرة، نزلت آيات سابقة ومع ذلك لم يؤمنوا بها، كما لم يؤمنوا بها أول مرة. ونذرهم أي نتركهم في طغيانهم أي ضلالهم، يعمهون أي يترددون متحيرين لا يعلمون الحق من الباطل، ومأواهم جهنم وبئس المصير.
2: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر.
0: التفسير الميسر.
3: ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوا وطلبوا، فشهدت الملائكة لك يا محمد بالنبوة، وكلمهم الموتى، بعثنا لهم الموتى كما طلبوا فشهدوا لك يا محمد بالوحدانية، وحشرنا عليهم كل شيء، وحشرنا يعني جمعنا عليهم كل شيء يعني لهم كل شيء قبلا يعني فوجا بعد فوج، هذه معنى قبلا. والقراءة الثانية كل شيء قبلا يعني معاينة، فشهدوا لك هذه الأفواج بالنبوة ما كانوا ليؤمنوا، لن يؤمنوا لما سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا، إلا أن يشاء الله، إذا شاء الله إيمانهم فيؤمنوا، ولكن أكثرهم يجهلون أن الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء السابقين عدوا، كما جعلنا لك يا محمد هؤلاء أعداءك، شياطين الجن والإنس، الجن فيهم شياطين فيهم كفرة، والإنس فيهم شياطين وفيهم كفرة يوحي بعضهم، يوحي أي يوسوس، وذكرنا أن الوحي له معاني، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، الزخرف يعني الزينة، بعضهم يزين لبعض الأعمال القبيحة، يموهون الباطل، يزوينونه غرورا، يعني ليغروهم فيه، ليغروهم فيه. يقول مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن، لأني إذا تعوذت من ذاك ذهب عني، وهذا يجرني إلى المعاصي عيانا، ولو شاء ربك ما فعلوه، أي الإيحاء، يوحي بعضهم إلى بعض، لو شاء الله لم يفعلوا، فذرهم، يعني دع الكفار وما يفترون، يفترونه من الكفر والاستهزاء بك. ولتصغى، الله سبحانه وتعالى يقول فذرهم وما يفترون، ذرهم ولتصغى، يعني لتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، تميل القلوب بعد الزخرفة، يزخرف بعضهم بعضا القول لأجل الغرور ولأجل أن تصغى، أي تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، يرضوا هذا القول وهذا الزخرف، وليقترفوا، يكتسبوا ما هم مقترفون من الذنوب، هذا من باب التهديد لهم بأن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم في الآخرة. ذكروا سبباً في نزول هذه الآية، ولم يصح في سبب نزول هذه الآية حديث، قالوا لما طلبوا من النبي أن يجعل بينهم وبينه حكما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحديث لا يصح. الله قال: قل يا محمد أفغير الله أبتغي، أطلب حكما، أي قاضيا بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، أي القرآن، مفصلا مبينا فيه الحق من الباطل. إذن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي أنزل، فهذا فيه رد على من يقول بالتفريق بين أنزل ونزل، فالآن عبر عن القرآن بأنزل، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، أي القرآن، مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب، أي التوراة، كعبد الله بن سلام وأصحابه، يعلمون أنه منزل، والقراءة الأخرى أنه منزل من غير بالتخفيف، منزل من ربك بالحق، فآمنوا بالقرآن، فلا تكونن من الممترين، أي الشاكين، يعني كن على يقين أن الكفار ليسوا على حق. وتمت كلمات ربك، والقراءة الأخرى وتمت كلمات ربك، بالأحكام والمواعيد ووعده ووعيده، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا فيما أخبر، وصدقا فيما وعد وأوعد، وعدلا فيما قضى وقدر، وعدلا فيما أمر ونهى، لا مبدل لكلماته بنقص أو تخلف، وهو السميع لما يقال، العليم بما يفعل. والكلمات في القرآن لها معاني، المعنى الأول الكلمات العشر التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بهن إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وذكرناها. المعنى الثاني الكلمات التي تلقاها آدم من ربه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الثالث الكلمات، أي القرآن، قال تعالى: يؤمن بالله وكلماته، أي القرآن. المعنى الرابع كلمات الله بمعنى علم الله وعجائبه، قال تعالى: قبل أن تنفد كلمات ربي، ما نفدت كلمات الله. المعنى الخامس وعده ووعيده، لا مبدل لكلماته أي لوعده ووعيده، وهو السميع العليم. المعنى السادس لا إله إلا الله، قال وكلمة الله يعني لا إله إلا الله هي العليا. المعنى السابع قول كن، قال تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته يعني كن، صار عليه السلام بكلمة من عند الله وهي كن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن تطع يا محمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى بعده، وإن تطع أكثر من في الأرض من الكفار يضلوك عن سبيل الله، سبيل الله أي دين الله سبحانه وتعالى. إن يتبعون، إن هنا بمعنى ما يتبعون إلا الظن في مجادلتهم لك في أمور كثيرة، ومن ذلك مجادلة كما سيأتي في الميتة، في الميتة، وإنهم إلا يخرصون أي يكذبون في ذلك. إن ربك هو أعلم أي عالم بمن يضل عن سبيله عن دينه، وهو أعلم بالمهتدين، فيجازي الله سبحانه وتعالى كلا منهم بعمله في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فكلوا يا أيها الناس يا أيها المؤمنين، سبب نزول هذه الآية فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قالوا أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الميتة قال المشركون للمؤمنين إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتل الله لكم أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم، يعني يريدون الميتة، الميتة قتلها الله، والذي تذبحه قتلته أنت، فأنت تترك ما قتله الله وتأكل مما قتلت أنت. قال الله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ليست المسألة من الذي قتله، وإلا الذي ذبحته والذي مات كله تحت مشيئة الله وقدرة الله، وإنما الشأن فيما ذكر اسم الله عليه. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أي ذبح على اسم الله إن كنتم بآياته مؤمنين، فاعملوا بما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين وما لكم ألا تأكلوا، وأي شيء يقع لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، وقد فصل لكم ما حرم عليكم في آية حرمت عليكم الميتة والدم إلا ما اضطررتم إليه من يعني من الحلال، يعني المعنى لا مانع لكم من أكل ما ذكر، وقد بين الله سبحانه وتعالى لكم المحرم أكله، وهذا ليس من المحرم أكله. وإن كثيرا ليضلون يعني يضلون غيرهم، والقراءة الثانية وإن كثيرا ليضلون يضل هو، والقراءة التي أمامنا ليضلون أي يضلون غيرهم، يضلون غيرهم، وهذا أبلغ، لأن كل مضل لغيره فهو ضال، وليس كل ضال مضلا لغيره. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم يعني بما تهوى أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها بغير علم يعتمدون عليه، إن ربك هو أعلم بالمعتدين أي المتجاوزين حدود الله وشرعه. وذروا اتركوا ظاهر الإثم يعني ظاهر الإثم علانية الإثم، الإثم في العلانية، وباطنه يعني في السر، اترك الإثم في علانيتك وسرك، والإثم عموم الإثم، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون في الآخرة بما كانوا يقترفونه أي يكتسبونه في الدنيا. والإثم في القرآن له معاني. المعنى الأول المعاصي عموما، كما في الآية التي أمامنا: وذروا ظاهر الإثم وباطنة. المعنى الثاني المعصية دون الشرك، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المعنى الثالث والمعنى الثاني قريب من الأول. المعنى الثالث الإثم أي الكذب. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم أي الكذب وأكلهم السحت، فيكذبون الإثم، قولهم الإثم بأن عزير ابن الله وأن يد الله مغلولة. المعنى الرابع للإثم، الإثم بمعنى الحرج والضيق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا حرج عليه، لا حرج عليه، وليس معناه يعني الإثم المعروف. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم يقول الله:
5: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بأن مات ولم يذكر اسم الله عليه، أو ذبح على اسم غير الله سبحانه وتعالى. أما الذي ذبحه المسلم وذكر اسم الله عليه فهو حلال، أو الذي ذبحه المسلم ولم يسمي عليه نسيانا فهو كذلك حلال على القول الراجح. وإنه، أي الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، أي خروج عما أباح الله سبحانه وتعالى. وإن الشياطين ليوحون، أي يوسوسون إلى أوليائهم، أي الكفار، ليجادلوكم في قضايا كثيرة، ومنها تحليل الميتة. وإن أطعتموهم، أطعتم المشركين في كل شيء، إنكم لمشركون مثلهم، إن أطعتموهم في كل شيء. أو من كان ميتا، لم يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا، الميتا بالكفر، فأحييناه بالهدى وجعلنا له نورا، يعني الهدى الإيمان، نورا يمشي به، يمشي بهذا الإيمان، يمشي به في الناس، يتبصر به الحق من غيره. كمن مثله، يعني كمن هو في الظلمات، في ظلمات الكفر، ليس بخارج منها وهو الكافر. الجواب: ليس هذا مثل، ليس الأول مثل الثاني. فالأول الميت الذي أحياه الله بالإيمان خير من الثاني الذي هو في ظلمات الكفر. كذلك، يعني كما زين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الإيمان، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، زين لهم الكفر والمعاصي. وكذلك

يصدوا عن الإيمان، وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن وبال مكرهم عليهم والعقوبة تقع عليهم، وما يشعرون أن المكر عليهم وأن الخسارة سترجع عليهم. وإذا جاءتهم، أي أهل مكة، وإذا جاءتهم آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني من الرسالة، من الوحي، لأنهم قالوا أن محمد ليس بأهل، والوليد ابن المغيرة هو أكبر منه وأوفى منه وأكثر من مالا. قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم، رد عليهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى اختار محمدا، والأمر ليس إليكم يا كفار مكة، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى، يعلم من هو الصالح ومن هو ليس بأهل للرسالة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: سيصيب الذين أجرموا، بقولهم هذا عناد لله سبحانه وتعالى، تدخلوا في أفعال الله سبحانه وتعالى، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، صغار أي ذل في الدنيا، صغار عند الله يعني صغار من عند الله، صغار عند الله يعني ذل في الدنيا، صغار عند الله يعني من عند الله، وكذلك يصيبهم عذاب شديد في الآخرة بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه، أي هدايته، يشرح صدره للإسلام، بأن يقذف في قلبه نورا فيشرح، أي ينفتح، فينفتح له قلبه ويقبله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح، يعني يفتح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله، إذا أراد الله أن يضل أحدا يجعل صدره ضيقا، ضيقا، والقراءة الثانية يجعل صدره ضيقا، يجعل صدره ضيقا حرجا، وهنا قراءة حرجا، والمعنى واحد، يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني وصف مبالغة، هذه شديد الضيق، الحرج يعني شديد الضيق، كأنما يصعد في السماء، فالذي يصعد في السماء يقل تنفسه فيضيق عليه، يذهب الأكسجين، يقل الأكسجين، وهذا إعجاز علمي واضح جدا، كأنما يصعد في السماء، مثل الذي يصعد في السماء فإنه يضيق، ويعني يضيق تنفسه ويقع في حرج، كأنما يصعد في السماء. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك يجعل الله الرجس على الذين، كذلك يعني هذا الجعل، يجعل الله الرجس، أي الشيطان يسلطه على الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، والرجس كذلك العذاب، فيجعل الله سبحانه وتعالى على الذين لا يؤمنون الشيطان يسلط عليهم الشياطين، ويعدهم يوم القيامة بالعذاب. الله سبحانه وتعالى قال: كأنما يصعد في السماء، والسماء في القرآن على معاني، المعنى الأول السماء المعروفة كما في الآية التي أمامنا، وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. المعنى الثاني السماء أي السحاب، قال تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، المراد السحاب وليس السماء المعروفة. المعنى الثالث السماء أي المطر،

0: تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني يرسل المطر عليكم مدرارا. المعنى الرابع: السماء سقف البيت. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى سقف البيت. المعنى الخامس: سقف الجنة وسقف النار، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وفي قصة أهل الجنة وقصة أهل النار المراد السماء والأرض، أي السماء بمعنى سقف الجنة، والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وهذا الذي أنت عليه يا محمد، وهو الإسلام، صراط ربك، أي طريق ربك، مستقيما لا عوج فيه. قد فصلنا الآيات، فصلنا أي بينا الآيات لقوم يذكرون، لأن القوم الذين يتذكرون هم المنتفعون بهذه الآيات. لهم دار السلام، دار السلام وهي الجنة، وسميت بدار السلام دار سلامة، فسلامتها لا تنقطع. عند ربهم، لهم دار السلام عند ربهم، أي مضمونة لهم عند الله سبحانه وتعالى، وهو وليهم، يعني متولي إيصال المنافع لهم ودفع المضار عنهم بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم في الدنيا. ويوم يحشرهم، يحشرهم الله سبحانه وتعالى، يحشر الخلق. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، يعني ويقال لهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم، أغويتم الإنس. وقال أولياؤهم، يعني الذين أطاعوا الجن، وقال أولياؤهم من الإنس، يعني من الإنس الذين أطاعوا الجن: ربنا استمتع بعضنا ببعض. انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات، وانتفع الجن بطاعة الإنس لهم. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وهو النار. هذا تحسر منهم. قال الله سبحانه وتعالى: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وهو النار. وهذا تحسر منهم، يقولون هذا تحسر. قال الله سبحانه وتعالى، قالت الملائكة: قال النار مثواكم، أي مأواكم، خالدين فيها إذا دخلوا فيها إلا ما شاء الله. من الأوقات اللي يخرجون فيها لشرب الحميم، فإنهم يخرجون من النار إلى مكان يشربون منه الحميم ثم يرجعون. قال الله سبحانه وتعالى: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إن ربك حكيم في صنعه، عليم بخلقه. وكذلك كما متعنا عصاة الجن والإنس بعضهم ببعض، نولي بعض الظالمين بعضا، يعني بعضهم على بعض، نسلط بعضهم على بعض بما كانوا يكسبون بسبب أعمالهم في الدنيا وخروجهم عن أمر الله سبحانه وتعالى. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ فهذا دليل على أن الرسل، هناك رسل للجن، كما قال الله سبحانه وتعالى: رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم فيبلغونكم كلام الله سبحانه وتعالى، يقصون عليكم، يبلغونكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي القيامة. قالوا: شهدنا على أنفسنا، يعني أن قد بلغنا، بلغنا هؤلاء الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: وغرتهم الحياة الدنيا فلم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين في الدنيا، فيستحقون عذاب الله سبحانه وتعالى. ذلك أي إرسال الرسل، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، قال: ذلك أن لم يكن ربك، يعني لأن، أن هنا بمعنى لأن، لأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منها. لا يمكن أن يهلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء القرى بظلم وأهلها غافلون، أي غافلون لم يرسل إليهم رسول يبين لهم. فالله سبحانه وتعالى لا يهلك قوما وأهلها غافلون، أي لم يرسل لهم رسولا يبين لهم الحق من الباطل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحداً أبعد من المسجد منه، كانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: فتوجعت له فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حماراً يقيك الرمضاء وهوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملاً حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو أجر الأثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما احتسبت. رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ورواه ابن ماجه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلا أنه قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، فذكره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. الحياة أخلاق.
1: الحياة أخلاق.
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
0: الحياة أخلاق
1: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
0: نسلط الضوء عليها
1: ونحللها
0: ونتناول طرق تصويبها
1: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
0: الحياة أخلاق.
1: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
0: الحياة أخلاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، مستمعين الكرام من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق. أنقل لكم في بداية هذه الحلقة تحيات فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز عسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
0: الحياة أخلاق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد. في زمن تتسارع فيه التقنية وتغزو فيه التطبيقات الذكية يومياتنا، تظهر على السطح تطبيقات خبيثة تستخدم لإلحاق الضرر بالمستخدم، إما بسرقة بياناته أو بجره إلى سلوكيات غير أخلاقية أو عبر استنزاف وقته وطاقته فيما لا ينفع. في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق نتوقف عند التطبيقات الإلكترونية الضارة ونتعرف على أنواعها من برامج تجسس وسرقات، وماذا يجب علينا تجاه هذا السلوك الضار. ونرحب باسمكم جميعا بضيفنا الدائم في البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
3: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء.
2: اللهم آمين. بداية دعنا نتحدث عن المفهوم، ما مفهوم التطبيقات الإلكترونية الضارة؟
3: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أستاذ محمد أن التطبيقات التقنية بشكل عام هي صممت لاستخدامها فيما صممت له في مختلف المجالات وفي مختلف التخصصات، لكن ما يعنينا في هذه الحلقة أن الكثير من هذه التطبيقات تخضع إلى بعض الآليات المعينة التي تلحق الضرر بمستخدمها، وهي مصممة لإلحاق الضرر بالمستخدم أو الأجهزة أو البيانات. وهذه التطبيقات لها أشكال عديدة، ويقوم عليها مجموعة من المبرمجين وأصحاب الخبرة والمعرفة والاستخدام التقني، لكن هذا الاستخدام وهذه البرمجة وهذا الإشراف وهذا التشغيل لهذه التطبيقات هو في أصلها صممت للإضرار أو لإلحاق الضرر، سواء بالبيانات أو بالأجهزة أو بالأشخاص أنفسهم، لذلك تسمى تطبيق ضار ويدخل في الجانب التقني، واستخدامه قد يضر كما ذكرنا يا بالأشخاص أو بالأجهزة أو مما يملكون.
2: نعم دكتور، يعني لو تحدثنا قليلا عن بعض الأشكال بعض الأنواع من هذه التطبيقات الضارة.
3: الأشكال والأنواع هي مختلفة، وأغلبها يكون في جانب الضرر أكثر من جانب النفع. ما يسمى ببرامج الضارة التي تكون داخل هذه التطبيقات تشمل الفيروسات مثلا، برامج التجسس، والتي البرامج التي تهدف إلى سرقة البيانات أو إتلاف الملفات أو حتى تعطيل الأجهزة أو حتى التجسس على المستخدمين، هذه تعتبر برامج ضارة داخل هذه التطبيقات. أيضا من التطبيقات تطبيقات التصيد الاحتيالي، وهذه غالبا هي تخضع إلى الأمور التي تتعلق بالمال، مثل تصيد الأخطاء أو اختراق بعض تطبيقات البنوك أو وسائل التواصل الاجتماعي لسرقة معلومات المستخدمين، مثل كلمات المرور مثلا أو تفاصيل البطاقات التي تستخدم في البيع والشراء أو

0: الطاقات الائتمانية. أيضا من التطبيقات الضارة ما يسمى بتطبيقات انتهاك الخصوصية، والتي تدخل مباشرة إلى بيانات المستخدمين الشخصية دون علمهم أو موافقتهم، واستخدامها بهدف الابتزاز أو السرقة أو التحايل أو الوصول إلى هدف ما. كذلك من التطبيقات الضارة التطبيقات التي تحتوي محتوى غير لائق أو مؤذي، سواء يدخل في جانب العنف أو الإباحية أو يحض مثلا على الكراهية أو العدائية أو يشجع على سلوكيات ضارة أو يؤثر حتى على استخدام أو تطبيق القيم والأخلاق، خاصة لدى مجموعة الأطفال والمراهقين. أيضا من التطبيقات الضارة قد تتعلق بما يسمى بالتطبيقات التي تسبب الإدمان، وهذه بعض التطبيقات مصممة بطريقة تجعل المستخدمين يقضون أوقات طويلة جدا بشكل قهري، صعب أنه يعني ينفك عن هذا التطبيق ويتعلق به بشكل كبير جدا، إما يكون عن طريق لعبة أو مسابقة أو شيء معين، ويجلس على هذا التطبيق ساعات طويلة جدا ويتعلق بهذا التطبيق حتى يصبح كأنه مدمن على هذا التطبيق لا يستطيع الانفكاك منه، وهذا أيضا من التطبيقات الضارة اللي سرقت الوقت والجهد وأيضا أثرت على الصحة وعلى الأمور النفسية وغيرها.
1: نعم، ونلاحظ يعني بعض الأطفال أو المراهقين سواء ذكور أو إناث، يعني إذا تعلق مثلا في مثل هذه التطبيقات سواء كانت لعبة أو كانت يعني تطبيق إلكتروني أيا كان، فتجده من الصباح حتى ينام وهو على يعني في على هذه اللعبة أو على هذا التطبيق يقلب فيه وكذا، وهذا يسبب له أضرار كثيرة جدا جدا. فسؤالي هنا يعني ما مدى تأثير هذه التطبيقات على شخصية الإنسان وخصوصا هؤلاء اللي ذكرناهم كمراهقين أو كأطفال؟
0: أنا يعني يحضرني قصة الآن، كنت في اتصال مع أحد الزملاء وذكر لي قصة عن شاب يقول يمكن تقريبا عمره في 17 أو 18 عام، ويقول أنه ما شاء الله عنده يعني خبرة في اللغة الإنجليزية، وكان يشتغل مع شركة تتحدث باللغة الأجنبية، وكان يساعد في عملية الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية لتلك الشركة، وكان يعني عنده بعض الأموال. الوقت الذي يقضيه مع هذه الشركة هي 4 ساعات فقط، بقية هذا الوقت يذهب إلى المنزل ويبقى على جهاز الحاسوب أو الجهاز المكتبي الخاص بالألعاب ل10 ساعات أو 12 ساعة أو 15 ساعة حتى يصاب بالإرهاق وينام. فيقول الأمر تكرر يوميا، يتكرر يوميا حتى في الإجازة يبقى فترات طويلة جدا. أصيب بإشكالية كبيرة في موضوع الغذاء، لأن الحركة قليلة جدا، الغذاء الذي يتناوله فيه كثير من المنبهات. فيقول هنالك كان يشتكي من بعض الأمراض الخاصة مثلا بالكبد والكلى وغيرها، وفي يوم من الأيام أصيب بغيبوبة ودخل إلى المستشفى،
1: اللهم المستعان.
0: وكانوا الأطباء يقولون أن هنالك يعني إجهاد كبير ذهني يتعرض له، ولما سألوا والده فقال أنه يبقى ساعات طويلة حول هذا البرنامج. يحكي لي هذا الصديق يقول استمر فترة طويلة ثم خرج وعاد مرة أخرى إلى المستشفى، لكن هذا الدخول مرة أخرى إلى المستشفى لم يخرج منه إلا جثة هامدة وانتهى، وسبب ذلك أنه أصيب بمشكلة في الدم ومشكلة نفسية، وأصيب يعني بعائق صحي كبير أثر على الصحة بسبب الإدمان الكبير على الألعاب. هذا يقودنا للسؤال اللي أنت ذكرته أستاذ محمد، هو هل هنالك فعلا تأثير لهذه التطبيقات الضارة؟ لا شك أن هنالك تأثير، من أكبرها تدهور الصحة النفسية، مثل الذي يتعرض مثلا للتنمر الإلكتروني أو المحتوى المؤذي أو الإدمان على بعض التطبيقات كما ذكرنا في قصة هذا الشاب، تؤدي إلى القلق، الاكتئاب، الشعور بالوحدة وتدني حتى احترام الذات. فهذه أمور متعلقة بالناحية النفسية. كذلك من التأثير أنها تؤثر على القيم والأخلاق، والإفراط في استخدام التطبيقات الضارة بالتكرارات، بتكرار المشاهد، استماع إلى الكلمات البذيئة، رؤية الأشكال الذين في هذه التطبيقات، استخدام بعض المراحل المعينة، يؤدي بشكل أو بآخر إلى أنها تؤثر سلبا على منظومة القيم والأخلاق لدى هذا المستخدم، خاصة كما ذكرنا في بداية الحلقة على أطفال المراهقين، وتقلل من الحساسية تجاه السلوكيات الصحيحة وتقربهم من السلوكيات الخاطئة بشكل كبير جدا.
1: نعم، وحتى إذا تعود الـ الإنسان بشكل عام على مثل هذه المشاهد، سواء مشاهد الإباحية أو مشاهد غير أخلاقية، فيتعود عليها ويستمرئ عليها، يعني تصبح مثلا عادي، يقول لك عادي إيش فيها، يعني إيش المشكلة. فيبدأ الإنسان يعني يتدرج من المنع تماما حتى تذوب القيم وتذوب الأخلاق ويذوب حتى يصل إلى الدين، يعني تميع الدين.
0: نعم،
1: يعني هذه مشكلة كبيرة.
0: نعم، أحسنت. تكرار النظر إلى مثل هذه التطبيقات الضارة، خاصة في بعض المشاهد الإباحية وغيرها، تبدأ العين تنظر عدة مرات حتى يستجيب العقل أن هذا أمر مباح، متاح، ممكن، ويبتعد عن الحلال ويبتعد عن يعني ما أمر الله به سبحانه وتعالى من حفظ النفس وغيرها، ويتجه إلى هذه السلوكيات السيئة بسبب التكرارات والنظر والمشاهدة اليومية لهذه التطبيقات. أيضا من الآثار أستاذ محمد إذا سمحت لي، من الآثار أن التطبيقات في ضرورتها، ليس نقصد التطبيقات بشكل عام، ولكن التطبيقات الضارة تجعل الإنسان يتكون لديه سلوك يسمى بسلوك العزلة الاجتماعية.
1: نعم.
0: العزلة الاجتماعية هو لما يفرط في استخدام هذه التطبيقات يؤدي إلى أنه ينعزل عن العالم الحقيقي، ينعزل عن الأسرة، ينعزل عن الأصدقاء، لا يوجد أي تفاعل بينه وبين المجتمع، أفراد وغيره، أقصد بالتفاعل المباشر، وهنا يضعف لديه المهارات الاجتماعية ويقلل من قدرته على تكوين علاقات صحية مع أفراد المجتمع، فيصاب هنا بالعزلة الاجتماعية، وهذا هو الضرر. الآن هذا التطبيق ربما يكون تطبيق جيد، لكن الإفراط في استخدامه سبب له ضرر آخر في هذا الأمر.
1: يعني يصير مثلا انطوائي، زي ما يقولون والله شخصيته انطوائية.
0: نعم.
1: يعني منطوي.
0: نعم.
1: على نفسه.
0: نعم.
1: ما يحضر مثلا اجتماعات، ما يحضر زيارة الأقارب، صلة الرحم، هذه كلها تقريبا ينساها يعني مع
0: نعم.
1: مع
0: أنا أذكر
1: التطبيق.
0: يعني أذكر واحد من الإخوة يقول أبنائي كلما نذهب مثلا إلى نزهة أو إلى رحلة أو نريد مثلا الذهاب إلى أحد المطاعم لتناول مثلا وجبة عشاء وغيرها، لا يذهبون معنا الأولاد. فمع التكرارات أسألهم لماذا؟ قالوا يعني إحنا نجلس برا ساعتين أو 3 ساعات، الأجهزة اللي عندنا هنا فيها ألعاب إلكترونية. طيب لما نطلع برا وين نلعب؟
1: فين نلعب؟
0: ما معنا إلا الأجهزة، الجوال هذه يعني
1: ما فيها
0: ألعابها ليست بتلك الكفاءة مثل هذه الأجهزة. فهذه يعني من ضمن التأثيرات.
1: نعم. طيب دكتور، نستأذنك يعني ونستكمل إن شاء الله المدى التأثير والتأثيرات الضارة لهذه التطبيقات إن شاء الله بعد الفاصل. مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعده نعود لاستكمال ما بدأنا به في هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
4: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
3: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
2: الحياة أخلاق.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. اليوم نتحدث عن التطبيقات الإلكترونية الضارة، ووصلنا مع سعادة الدكتور عبد العزيز الحسن خبير العلاقات الإنسانية إلى مدى التأثير هذه وتأثيرات هذه التطبيقات على شخصية الإنسان. مرحبا بكم يا دكتور.
0: بارك الله فيك، نسأل الله أن ينفع بما تبقى من هذا اللقاء.
1: اللهم أمين. وصلنا إلى التأثير، ما مدى تأثير هذه التطبيقات على شخصية الإنسان؟ وذكرتم دكتور حول تدهور الصحة النفسية، ذكرتم تشويه القيم والأخلاق، وأيضا ذكرتم آخر ما ذكرتم العزلة الاجتماعية، وماذا بعد؟
0: يضاف إلى ما ذكرناه من نقاط أن التطبيقات الضارة واستخدامها بشكل مفرط تشتت الانتباه، تضعف التركيز، لأن أصلا هذه التطبيقات لم تصمم بشكل بدائي، إنما تحاول كل شركة أن يكون تطبيقها مميزا في الشكل، في الألوان، في المحتوى، في
1: جذب الانتباه،
0: في جذب الانتباه، وهذا مهم جدا. يعني الآن من أكثر التطبيقات التي يلجأ إليها الأفراد سواء أطفال أو مراهقين أو حتى كبار، يلجؤون إلى التطبيقات التي إما تحقق طلب أو تجذب الانتباه. وأذكر شاب في أحد المطارات، يعني ليس شابا إنما يعتبر يعني راشدا كبيرا، بقي يمكن أكثر من ساعة ونصف أن ننتظر الطائرة وهو يلعب. يعني سرقت النظر كذا، هو ليس ببعيد عني، سرقت النظر وجدت أنه يعني لعبة، الأعمار التي في أثناء اللعبة صغار، أطفال صغار، لكنه جاذب، هذه اللعبة جاذبة لهذا الشاب الكبير، فبدأ يلعب يعني لأكثر من ساعة وهو مركز يعني بشكل كبير جدا في هذه اللعبة، فتؤدي إلى تشتيت الانتباه وضعف التركيز مع التكرارات. يبدأ الإنسان أيضا يركز على الشكل، على الهيئة، على المراحل الموجودة، على الأشكال الموجودة، على الحركة، على التفاعل، على الإضاءات المختلفة، على الألوان المتكررة، فيبدأ لديه يضعف القدرة على التركيز العميق، إنجاز حتى المهام التي تتطلب صبرا ومثابرة. كذلك من مدى التأثير أو تأثير التطبيقات على شخصية الإنسان أنها تؤدي إلى زيادة السلوكيات السلبية. طبعا نحن نتكلم عن التطبيقات الضارة، كلما كان هناك تطبيق ضار يحث مثلا على السرقة أو على التحايل أو حتى فيه بعض الأشكال والألعاب المتعلقة بأمور غير أخلاقية، هنا يزداد معيار السلوكيات السلبية، حتى أن بعض الأطفال الذي لم يصل إلى مرحلة من التكوين العقلي والتمييز بين الصح والخطأ بشكل كبير جدا، تجد أنه يقلد بعض ما يرى في هذه التطبيقات ويرى أنه أمر متاح، لأنه يرى أنه يمكن اللعب بهذا التطبيق دون أن يكون هناك عقاب، فيتكون لديه أن هذا السلوك السلبي هو من المرح، من المتعة، من السعادة، من الأمور التي يحق لي أن أقوم بمزاولتها أثناء اللعب، لأنها موجودة حتى في التطبيقات، وحتى الذي يمارسون هذا التطبيق يشعرون بالسعادة، فلماذا لا أقلدهم؟ فتزداد السلوكيات السلبية. وغالبا هنالك بعض التطبيقات التي قد تؤدي إلى أن يقوم الإنسان ببعض الأعمال التي قد يكون فيها خطورة، أو التقليد الذي يؤدي إلى التحدي أو غيرها، وخاصة في أوساط الشباب الذين قد يقومون ببعض الأعمال أنه يراها في التطبيق، يرى أن هذا الأمر بسيط وسهل ويمكن القيام به،
1: وأحيانا حتى تدخل في موضوع العقيدة وتدخل في موضوع الإسلام والدين. يعني في رأينا في بعض الألعاب فيها مصاحف، رأينا صورة الكعبة، رأينا بعض المساجد، رأينا بعض الفعل المحرم حتى، يعني مثل شرب بعض الخمور وكذا وكذا، من الأشياء التي حقيقة لا أود أن أذكرها تحديدا، لكن من السلوكيات السلبية هذه ما يؤثر مباشرة على سلوكيات الطفل مباشرة أو سلوكيات الإنسان الذي يقوم بلعب واستخدام هذه التطبيقات الضارة.
0: هي تؤثر عليه بشكل أو بآخر، وأيضا تؤثر حتى على تكوين علاقته مع الآخرين، على التعامل، على التربية، على الأخلاق والقيم، هي منظومة بناء لا تأتي فجأة وليست بذرة تزرع، إنما هي قيم، عبارات، أفعال، سلوك، مشاهد معينة، نماذج يرى أمامه، فهنا تتكون لديه سواء قيم أو أخلاق أو عادات تربوية أو غير أو سلوكية، فإذا تكرر لديه مثل هذه التطبيقات الضارة والسلوكيات التي يراها من السرقة والإباحية وشرب مثلا الخمور أو التعدي على الأماكن المقدسة أو امتهان القرآن الكريم أو غيرها، ويراها أنها كلعبة للتسلية دون أن يكون هنالك تحذير ولا أنها تحجب مثل هذه،
1: أو متابعة حتى من الوالدين.
0: نعم، أو متابعة من الوالدين، فهذا الأمر يرى أنه أمر طبيعي، لذلك هو ينزل على لا نحقرن صغيرات إن الجبال من الحصى، لا يمكن الإنسان يقول والله هي بس فقط مرة واحدة، المرة الواحدة إن رآها مرة أخرى وثالثة ورابعة تتكون لديه جزئية، نقطة سوداء في هذا الفكر وهذا التفكير، أن هذا الكتاب وهذا القرآن ليس محترما بشكل كبير، لذلك هو يمتهن في اللعبة، أن هذه الأماكن المقدسة تمتهن في اللعبة، أن هذا الأشياء المشروبات المحرمة هي متاحة ومباحة، أن السرقة مباحة، أن الكلمات السيئة والمناظر الإباحية والعياذ بالله كلها أمور مباحة لأنها تلعب والناس يمارسونها، لذلك هي الأمر مباح، تتكون لديه هذه السلوكية.
1: ولذلك يعني نذكر هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني الأب راعي في البيت ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجته، عن أبنائه، عن بناته، المعلم المربي راع في مدرسته، فمسؤول عن الطلاب عنده وما يرى من سلوكيات، ويوجه ويعلم و يزيد من التوعية حول هذه المواضيع. لكن يعني يقودني ذلك إلى التأثير الذي ينعكس على حياة الأسرة. يعني الألعاب والتطبيقات الإلكترونية هذه الضارة تحديدا يكون لها تأثير على الأسرة وعلى أمان الأسرة وعلى الحياة داخل الأسرة، فما مدى هذا التأثير؟
0: من أكبر التأثيرات كما ذكرنا في بداية الحلقة في أشكال وأنواع التطبيقات الضارة أنها تنتهك الخصوصية. فحينما يحمل تطبيق على جهاز معين دون أن يعرف ماهية هذا التطبيق، ربما يؤدي هذا التطبيق إلى اختراق الخصوصية. وقد تحدثوا كثير من أصحاب التقنية على أنه يمكن الوصول حتى إلى الصور الخاصة، يمكن الوصول إلى الكاميرا، الوصول إلى يعني البرامج داخل يعني هذه الأجهزة وسحب المعلومات الموجودة من أشياء خاصة. فهنا أول تأثير على أمان الأسرة وعلى الأسرة هو انتهاك الخصوصية. ونحن نعلم تماما أن لكل أسرة خصوصيتها في قيمها واحترامها وتقديرها وسلوكياتها، وأيضا بالحفاظ حتى على الأشخاص الموجودين داخل الأسرة. أيضا تأثير التطبيقات قد يؤدي إلى تفكك الأسرة، لأنه ما يسمى الآن بالأسرة الفندقية، كل شاب وكل فتاة في غرفته مغلق على نفسه الباب ومتصل بالعالم الخارجي في تطبيقات وألعاب،
1: حياة افتراضية،
0: حياة افتراضية يتواصل مع العالم الخارجي دون أن يكون هنالك، ولا يعلم ماذا يحدث داخل الأسرة. تخرج الأسرة تذهب تعود وهو لا يعلم تماما، مغلق على نفسه هو يتواصل مع العالم الخارجي الافتراضي. فهنا سبب من أسباب التفكك الأسري والبعد في بين أفراد الأسرة.
1: زمان يعني في الأيام السنوات السابقة وكذا، كان الإنسان يحرص على كل الحرص على أبنائه أنهم يخرجون إلى الشارع. يا ولد ليش جيت طلعت الشارع يا ولد؟ الآن الشارع هو دخل داخل البيت، يعني
0: نعم
1: صار المجتمع الخارجي داخل الغرفة، يعني في على عن طريق الجوال هذا أو عن طريق الأجهزة الإلكترونية. فهذه يعني تزيد العبء على ولي الأمر وعلى الراعي على هذا الابن أو هذه البنت.
0: نعم صحيح. هذه يعني كما ذكرت أستاذ محمد ليس فقط المحيط الذي حول المنزل، إنما أصبح الآن يتواصل الإنسان ويرى ما يحدث في أقاصي الأرض.
1: صحيح.
0: ويستطيع أنه يرسل ويتفاعل ويشاهد اللحظة باللحظة، ليس هنالك يعني أي عائق عقبه من ذلك. بالإضافة إلى أن التطبيقات وما يتعلق بها من اشتراكات معينة قد تؤثر حتى على ميزانية الأسرة. أذكر في أحد الشباب يقول أنا والله كان عندي بطاقة ائتمانية فيها مبلغ بسيط ومخليها للسفر، يعني مخليها للسفر لأنه يقول هذه البطاقة إذا يعني سافرت بها خارج يعني المملكة ما فيها رسوم يعني معينة فاستخدمها. فيقول هذه البطاقة شحنتها بمبلغ، لكني مر فترة طويلة لم أسافر، ففوجئت أن تصلني رسائل بين فترة والثانية، لكن لم أنتبه أن هذه الرسائل هي من تلك البطاقة الائتمانية إلا بعد أن سحبت يعني عدة مبالغ. فوجدت أن أحد الأبناء أخذ هذه البطاقة والرقم أو الرمز الموجود فيها وبدأ يشتري من هذه الألعاب والمراحل والتطبيقات. فيقول يعني ذهب مبلغ كبير جدا، لأنه وبدأ وحتى أن البطاقة أصبحت مسجلة في هذه التطبيقات ويسحب منها. فاضطرت أني يعني أدخل مع هذا الابن إلى التطبيقات وأحذف يعني هذه البطاقة حتى لا يتم استخدامها. بالإضافة إلى أن التأثير يمتد إلى الخلافات والمشاحنات. لما الشاب أو الفتاة يبقى فترة طويلة جدا وهو على التطبيقات أو على استخدامها أو على الألعاب، وتبدأ الأسرة مثلا تحثوا على الخروج معها، على الجلوس على مائدة الطعام، على الذهاب إلى الصلاة، على الجلوس مثلا مع الوالدين، وهو منشغل بهذا الأمر، هذا يسبب شجار وخلافات ومشاحنة بين أفراد الأسرة، لأن هنا يمنعونه عن المتعة التي هو يتمتع بها. هو يريد أن يقضي ساعات، هم يريدون أن أيضا يخصم من تلك الساعات جزءا لهم، فتبدأ تظهر الخلافات وتظهر المشكلات بين أفراد الأسرة. بالإضافة يعني كنقطة أخيرة سمحت لي أن بعض هذه التطبيقات تهدد سلامة الأطفال. كما ذكرنا أنه بعض التطبيقات تحث الطفل مثلا على تناول بعض الأشياء المعينة، التجربة،
1: التحديات
0: معينة. بعض الأطفال يشرب من المواد التنظيف كنوع من التحدي، يخلط بعض الأشياء وتسبب تفاعلات ويعني يقوم بشربها أو سكبها على يده أو شيء معين من هذا القبيل تؤثر عليه وعلى سلامته، وهذه قد تؤثر بشكل آخر من خلال تلك الألعاب والتطبيق.
1: طيب نختم دكتور بدور الأسرة، دور المدرسة أيضا والمؤسسات المجتمعية، كما تعودنا أيضا دور الإعلام في التوعية لهذا الموضوع.
0: الأسرة تعتبر مؤسسة هامة جدا، مهم جدا أن يكون لدى الأسرة توعية مبكرة ومراقبة للتوجيه وأيضا للحماية وتوضيح الخطأ الواقع فيه من يستخدم يعني بعض التطبيقات الضارة من أفراد الأسرة، وضع قواعد وحدود لاستخدام مثلا تطبيقات أو الأجهزة وغيرها. جميل. تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة، يكون هنالك قدوة حسنة، لا يمكن أنه الأب يمنع وهو يقوم باللعب يعني قد تكون صعبة جدا، ما يمنع المشاركة لكن لا تمنع وتقوم أنت بالاستخدام. المدرسة أيضا لها دور كبير جدا من خلال برامج التوعية في المناهج الدراسية، تنظيم بعض الفعاليات التوعوية، تفعيل دور مثلا المعلمين والموجه الطلابي، التواصل مع أولياء الأمور، المشاركة مثلا في بعض البرامج الإذاعة الصباحية وغيرها، هذه تساهم أيضا المدرسة يكون لها دور. وأيضا أنا أذكر أنه في برامج الاستخدام الآمن للإنترنت من ضمن البرامج التي تكون في برامج التوجيه الطلابي على مدار العام الدراسي، وهذا شيء جيد ورائع.
1: جميل.
0: أيضا المؤسسات المجتمعية مثل المساجد، المراكز الثقافية، الأندية وغيرها، تنظيم الحملات التوعوية، تقديم ورش عمل، دورات تدريبية، استخدام المنصات بطريقة آمنة، كيف يمكن أن نحمي أنفسنا في الحفاظ على معلوماتنا وعلى خصوصياتنا من انتهاكها أو الدخول إليها، بالإضافة إلى أن ما يقام من برامج أو دورات أو ورش هي تساهم وتساعد في اكتشاف كيف يمكن أن لا نقع ضحية لهذه التطبيقات الضارة. أيضا من الأدوار الهامة التي يقوم بها الإعلام سواء يعني كان في الإذاعة أو التلفزيون أو الصحافة أو حتى المواقع الإلكترونية أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي، في إنتاج بعض المحتويات التوعوية الإعلامية التي تحذر من استخدام هذه التطبيقات. إذا لوحظ أن هنالك تطبيق منتشر بين الأجهزة وتم استخدامه بشكل سيء، يتم من خلال التقنية إما حجب هذا التطبيق أو تحذير المستخدمين من استخدام هذا التطبيق، استضافة بعض الخبراء، أيضا نشر بعض القصص الواقعية مثل ما كنا نذكر بعض القصص في لقائنا، تأكد من دقة المعلومات، التعاون مع بعض الأشخاص المؤثرين، كيف يمكن، لأنه هذا المؤثر ربما يكون الكلمة التي يقولها لا تأثير على بعض الأشخاص غير لما تستضيف مثلا بعض الخبراء. فنحاول أن نغطي كل شرائح المجتمع من خلال هذه التوعية، من خلال الإعلام والمؤسسات المجتمعية والأسرة بشكل خاص.
1: بارك الله فيكم دكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية، على ما قدمتم في هذه الحلقة حول موضوع التطبيقات الإلكترونية الضارة وهذا السلوك الذي يؤدي إلى كثير من التبعات السلبية.
0: بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لك، نسأل الله أن ينفع بهذه الحلقة.
1: الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق. لكم منا التحية من مقدم البرنامج محمد بن نسيلة، ومن الإخراج عبد العزيز عسيري، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق،
3: الحياة أخلاق،
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن ويخرج

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أقدم لكم تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ على المزجاجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ على المزجاج، وقد تلا ما تيسر له من سورة النساء.
1: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله ربا لا شريك له في الملك، وهو الإله الواحد الصمد. لك السماوات والدنيا مسبحة، وكل ما ولدت أنثى وما تلد. مرحبا بكم أيها الكرام في حديث متصل عن سلوى القلوب. عند الحديث عن العطاء تجمل اللحظات، فالعطاء سلوى لكل قلب متعب. الذي يعطي يشعر بسعادة تعجز عن وصفها المفردات. إنه يسعد قلبه بالعطاء قبل أن يسعد الآخرين. والعطاء ليس مالا فقط، قد يكون العطاء كلمة طمأنينة أو وقتا صادقا نمنحه لقلب متعب. فبعض النفوس لا تحتاج شيئا سوى أن يشعر الناس بها. وتأمل هذا الحديث النبوي العظيم لتشاهد العطاء في صوره المنوعة. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أيها الكرام، عشنا ونحن نحمل في أعماقنا فكرة صامتة أن السعادة شيء نأخذه، وأن الفرح يسكن فيما نملكه، وأن القلب يهدأ حين تمتلئ يده. فكبرنا ونحن نعد المكاسب وننتظر المزيد، ونؤجل طمأنينتنا إلى حين آخر حتى إذا جمعنا ما نريد اكتشفنا أن شيئا ما داخلنا ما زال فارغا. كنا نظن أن الأخذ يملأ القلوب، فإذا به يملأ اليدين فقط. أما القلب فبقي متعطشا يطلب شيئا آخر. في العطاء يتحول القلب من مستهلك للفرح إلى صانع له. وما أعظم الفرق بين أن تنتظر السعادة وبين أن تقوم بتقديمها لغيرك حين تقرر أن تكون من أهل العطاء. هكذا تعلمنا بعد أن أتعبنا الأخذ وأرهقنا الانتظار أن السعادة ليست غنيمة بل أثر. عشنا ونحن نظن أن السعادة في الأخذ، فإذا هي بالعطاء.
2: ستلوح بيارق أفراح.
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى.
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا، فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.

0: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
1: الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة لعباد الله المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم عبر برنامجكم من معين السيرة، وعبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نفع الله بها وبالقائمين عليها. وقد مر بنا ما لاقاه المسلمون من العذاب والتنكيل والأذية من قبل الكفار والمشركين، حتى جعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا ومخرجا، أو شيئا من الفرج، بإسلام رجلين عظيمين، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنهما وأرضاهما. ولقد وجد المسلمون عزة وقوة كبيرة بإسلام عمر وحمزة، وقد كانوا قبل ذلك يصلون سرا، فلما أسلم عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: فيما الاختفاء؟ الذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجوا به في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، لهم كديد ككديد الطحين، حتى دخلوا المسجد الحرام. فلما نظرت إليهما قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، ولذلك سمي عمر بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلط علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، اجتمعوا لشورى بينهم وليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فقال لهم عتبة بن ربيعة، وكان سيدا مطاعا في قومه: يا معشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده، فقال: يا ابن أخي، إنك من حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت أحلامهم، وعبت آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد، أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال افعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئها عليه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه وهو يستمع منه وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم مخافة أن يقع في ذلك وقال حسبك. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد ثم قال سمعت يا أبا الوليد؟ قال سمعت. قال فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوا لي واجعلوها لي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوا، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيما فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد. قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. ولما فشل المشركون في هذا الإغراء وهذا الترغيب فكروا في المساومة في دين الله سبحانه وتعالى، فقالوا له صلى الله عليه وسلم نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح. قال وما هي؟ قالوا تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كنا على الحق أخذت حظا وإن كنت على الحق أخذنا منه حظا. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآيات، وأنزل الله جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وأنزل سبحانه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وكان المشركون حريصين على حسم الخلاف آملين ما رجاه عتبة بن ربيعة، فأبدوا مزيدا من التنازل ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا بعض التعديل والتبديل فيما أوحي إليه، فقالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فأمره الله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبهه الله على عظم هذا فقال وهو يذكر بعض ما دار في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من الخواطر حول ذلك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وبهذه المواقف الصارمة تبين للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالدعوة إلى الدين وليس بتاجر حتى يقبل المساومة أو التنازل في الثمن، فأرادوا التأكد من ذلك عن طريق أخرى فأرسلوا إلى يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم أحبار اليهود سلوه عن ثلاث فإن أخبر فهو نبي مرسل وإلا فهو متقول، سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإن لهم حديثا عجبا، وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هي. فسألت عظماء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت سورة الكهف، فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة ذلك الرجل الطواف وهو ذو القرنين. ونزل في سورة الإسراء الرد على سؤالهم عن الروح، وهو قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكان هذا الاختبار يكفي لاقتناع قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق لو أرادوا الحق، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وكأنهم لما اتضحت لهم الحقائق تبين لهم الحق أبدوا بعض المرونة، فقد أبدوا استعدادهم لاستماع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم علهم يستجيبون ويقبلون، ولكن اشترطوا أن يخصص لهم مجلس لا يحضره ضعفاء المسلمين وهم العبيد والمساكين الذين سبقوا إلى الإسلام. وذلك لأن هؤلاء الكفار الذين طالبوا بذلك كانوا سادات مكة وأشرافها، فأبوا واستنكفوا أن يجلسوا مع هؤلاء المساكين الذين كانوا أصحاب الإيمان والتقوى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في استجابة مطلبهم طمعا في هدايتهم رجاء أن يؤمنوا به، فنهاه الله تعالى عن ذلك، وأنزل الله قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكان صلى الله عليه وسلم ربما قد أوعد المشركين بعذاب الله إن استمروا على مخالفته، فلما أبطأ العذاب طفقوا يستعجلون به على سبيل السخرية والعناد، وتظاهروا بأن هذا الوعيد لم يؤثر فيهم ولن يتحقق أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات، منها قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومنها قوله تبارك وتعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقوله جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وكان من جملة مجادلة المشركين أنهم كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات عنادا وتعجيزا، فأنزل الله في ذلك ما بين به سنته وقطع به حجتهم، وسنمر على ذلك أو على شيء من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. تلكم هي المحاولات التي واجه بها المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وقد مارسوها كلها جنبا إلى جنب، متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة ومن مساومة إلى جدال، ومن هجوم إلى ترغيب ومن ترغيب إلى هجوم. كانوا يثيرون ثم يخورون، يجادلون ثم يجاملون، ينازلون ثم يتنازلون، يوعدون ثم يرغبون، كأنهم يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام، ولما شعث الكفر، لكنهم بعد ذلك وبعد أن بذلوا كل الجهود عادوا خائبين خاسرين، ولم يبق أمامهم إلا خيار واحد وهو السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة ولا يفضي إلا إلى تناحر لعله يستأصل شأفتهم، فاحتاروا ماذا يفعلون. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبتهم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه، ثم لما رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعله أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، جمع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه إلى ذلك كلهم مسلمهم وكافرهم، وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة، إلا أبو لهب لعنه الله فإنه فارقهم وكان مع قريش. وهكذا ما فتئت قريش ولا فتئ المشركون اتخاذ كل الحيل وكل الخطط للمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه بغية إيقاف دعوته وإيقاف رسالة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد عصم الله نبيه وحفظ الله نبيه وبلغ الله دينه وأتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وفي حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. فكونوا معنا، وإلى ذلك الحين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من معين السيرة. وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

خوف والكل ملهوم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعودني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني في الأوسط. ورواه أبو الشيخ في الثواب من حديث ابن عمر بنحوه، وفي رواية له: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان في صحيحه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل، بالمستمعين ومستمعات.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور، حديثنا في أعلام الفقهاء، نتحدث عن هؤلاء الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، نأخذ في كل حلقة علما فقيها نتدارس سيرته وأيضا بعض أقواله الفقهية أو نتاجه الفقهي. في هذه الحلقة دكتور سيكون حديثنا حول الصحابي الجليل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه، نريد أن نأخذ سيرته وأيضا بعضا من آرائه الفقهية إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفقه إنما يصدر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفقهاء يتأسون باجتهاداتهم بعد معرفتهم أنهم أخذوا الفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عايشوا. فالفقه ليس مجرد نظر حسابي، شيء يزيده على شيء فينتج آخر، تقول هذا الحديث مع ذاك الحديث فيحصل كذا. نعم، هذه صنعة أصولية، لكن الفقه له روح وله معنى وله هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون بأن أقوال الصحابة تقيد المطلق وتخصص العموم على المشهور والصحيح، لأنهم هم الذين عايشوا الوحي وعاينوه وشاهدوا التنزيل، فكانت أقوالهم حجة. من هنا فإنه لا يليق أن يتحدث المرء عن الفقهاء ويترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الخلفاء الراشدين. فالخلفاء الراشدون أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هؤلاء الخلفاء الذين لهم أثر في الأمة من حيث الجهاد واتساع رقعة الإسلام، من حيث الأثر الفقهي والمسائل الفقهية التي بنيت على اجتهاداتهم وعلى أقوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعثمان بن عفان. عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس، هو عبد مناف بن قصي. ولد في مكة المكرمة عثمان بن عفان بعد عام الفيل بست سنوات. كان رجلا أبيضا مليحا جميلا مهيبا رضي الله عنه وأرضاه. عثمان تستحي منه الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فقد دخل أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم هو كاشف عن ساقيه أو فخذيه ولم يتغير، ودخل الفاروق رضي الله عنه وهو على هذه الحال. فلما دخل عثمان غير النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته وجلسته وغطى فخذه أو ساقه. فسألته عائشة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، ما لك دخل عليك الصديق والفاروق فلم تصنع ما صنعت؟ فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. إنها منزلة عظيمة وفضيلة كبيرة لهذا الخليفة العظيم. عثمان يلقب بذي النورين، والمشهور أنه لقب بهذا اللقب لأنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء ينصون أنه لم يحصل لرجل على مدار التاريخ أن يتزوج بابنتي نبي إلا عثمان، ليس فقط من هذه الأمة بل كل الأنبياء السابقين والرسل، لا يذكر أن رجلا تزوج ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وارضاه. زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، فلما ماتت زوجه بأم كلثوم، فكان صهرا من لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه نعم الصهر. عثمان شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مرات كثيرة، وشهد له بالشهادة، فكان عليه الصلاة والسلام على جبل أحد، فتحرك الجبل فقال اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق أو شهيد، وكان معه الصديق ومعه عثمان رضي الله عنه ومعه عمر، فعمر شهيد وعثمان شهيد، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سيلبسك قميصا فإن سألك أقوام على نزعه فلا تنزعه رضي الله عنه. عثمان جهز جيشا.
1: بماذا أول هذا؟
2: والخلافة.
1: بالخلافة.
2: نعم، ولذلك سيأتي في موته أنه امتنع من التنازل. جهز جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، قال من يجهز يشتري بئر الرومة وله الجنة، اشترى بئر الرومة رضي الله عنه وأرضاه، وكانت ليهوديين، وكان الصحابة لديهم شح بالماء، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وجهز جيش العسرة لتبوك ب900 ناقة بأقتابها وما تحتاجه، فقال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، لما بعثه صلى الله عليه وسلم لقريش فتأخر، فأشيع أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت. هؤلاء أصحاب الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء في تفضيل الصحابة يفضلون بعد العشرة وبعد ذكرهم لتفضيل المهاجرين وأهل بدر أهل الشجرة،
1: هؤلاء أهل الحديبية.
2: نعم، وهؤلاء وأهل الشجرة الذين بايعوا، لأنه ثمة رجل جد بن قيس لم يبايع، فالذين بايعوا لهم منزلة عظيمة، من هؤلاء عثمان، وكان غائبا. عثمان وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عن عثمان فقال هذه عن عثمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان، وذلك بعض الجهال ربما يستنقص من عثمان يقول لم يبايع تحت الشجرة، وكان رسولا لقريش، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده عن يده رضي الله عنه، فكان في هذه المنزلة العالية. عثمان كان تاجرا حاذقا ويعرف بالتجار ويكتسب بالمال، وكان رضي الله عنه وارضاه منفقا لهذا المال، ولذلك المال ليس معيبا في شريعتنا، بل إن من أسس الشريعة اكتساب المال، لكن هذا الاكتساب لينفق فيما يرضي الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح العبد الصالح، قال سعيد المسيب لا خير في من لا يحب المال، يصل به رحمه ويقري به ضيفه ويصون به وجهه.
1: دكتور، بحديثنا عن عثمان رضي الله عنه أنه كان من يعني من أغنى الصحابة، هل الشريعة الإسلامية تدعو إلى التكسب وزيادة المال، تدعو إلى تنمية هذا المال، تدعو إلى تكثير هذا المال؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقر هذا الأمر من عثمان، وكان يعني مفيدا يعني للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة في أمور كثيرة من ضمنها تجهيز جيش العسرة.
2: أنا أسألك سؤال يا سيد والوان، تعرف جوابه لكن ليفهم المستمع. الآن عثمان شهد له بالجنة في أكثر من حديث، لكن في حديثين سبب الشهادة بالجنة المال.
1: نعم، بئر الرومة.
2: بئر الرومة وتجهيز جيش العسرة، يعني كان المال هو الوسيلة. ذلك ابن القيم يقول كثير من الناس يغبطوا الفقير، قالوا هؤلاء منزلة الذين يغبطون العابد ولا يغبطون العالم. فالفقير لا شك أنه إذا افتقر المرء هذا ليست مصيبة، هو المال في حقيقته يا شيخ ليس محمودا ولا مذموما، المحمود هو أن تسخر المال في مرض الله عز وجل، فإذا رزقك الله المال وصنت وجهك وأكرمت ضيفك واكتسبت المال من حلي ووضعت المال في ما يرضي الله عز وجل كنت في منزلة أعلى. وهذه الشريعة. عمر رضي الله عنه يقول التجر في أموال يتامى لا تأكل صدقة. فالعشرة مبشرون بالجنة منهم ستة من التجار وعثمان من العشرة مبشرين بالجنة فيه. وخصوا هؤلاء بالعشرة لأنهم جاءوا في حديث واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. وسيأتي أن عثمان أصلا تولى الخلافة بطريقة الترشيح، بل العلماء عدوه إجماعا، وهذا مناسبة حدث عن خلافته أيضا كيف تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. لما استشهد الفاروق رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤ المجوسي قال الخلافة في ستة ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو عنهم راض، فجعلها في عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام. واستبعد سعيد بن زيد لأنه ابن عم له، وحتى لا يكون ذلك يعني مطعنا. وهؤلاء هم بقية العشرة المبشرين بالجنة. فما كان من طلحة إلا أن تنازل عن خلافة لعثمان، وتنازل الزبير لعلي، وتنازل سعد لعبد الرحمن بن عوف،
1: فبقي
2: ثلاثة عثمان وعلي
1: وعبد الرحمن
2: عوف. فتنازل عبد الرحمن عوف عن الخلافة واستمهل لثلاثة أيام ليرى رأي الناس، فجاب بيوت أهل المدينة بيتا بيتا ورأى أنهم لا يعدلون بعثمان أحدا. ولذلك يقول أبو أيوب السختياني قال من رأى أن علي أحق بالخلافة من عثمان فقد أزرى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار. فلما توفي عثمان سيأتينا إن شاء الله استشهد كيف انتقلت الخلافة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فعثمان من عشر مبشرين بالجنة في حديث خاص حيث بسعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط فقال له سعيد إن أبو بكر يستأذن، قال أذن له بشره بالجنة، قال إن عمر يستأذن، قال أذن له بشره بالجنة، قال عثمان يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله عنه وأرضاه. فكان صابرا محتسبا. ولما تسامع أناس وتداعوا لماذا الخلافة في قريش وما يحكمنا إلا قرشي، فتداعى أوباش من الناس حتى اجتمعت معهم أعداد وأتوا إلى المدينة وحاصروا عثمان بالألاف. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منهم كان خارج المدينة، ومن كان داخل المدينة من الأنصار فقد جاءوه قالوا هذه 700 سيف قد قاتلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون مانعة لك. فأبى رضي الله عنه وأرضاه وقال من كان يسمع ويطيع لي فليعد إلى منزله، فبقي في بيته رضي الله عنه ولم يعرف اليوم قاتله. فقاتل عثمان غير معروف، لم يرفع أحد رأسه ويقول بأنه هو الذي قتل عثمان. وهذا من أسباب أن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يبادر في الأخذ بدم عثمان، فإن قاتله على التعيين لم يعرف. ونعم اتهم أناس خاصة ستة اشتهروا، لكن القاتل أو التعيين لم يكن معلوما. وقتل رضي الله عنه وأرضاه وهو في المدينة في العام 35 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم يوم الجمعة والمصحف بين يديه، فوقع دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله رضي الله عنه وأرضاه. مات صائما محتسبا صابرا. وهذه إذا جئنا إن شاء الله إلى الاختيارات الفقهية هذا الجانب العملي منه رضي الله عنه يعتبر اختيارا فقهيا وقولا فقهيا.
1: جميل. اسمح لي دكتور نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثا. ومستمعين الكرام فاصل قصير بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
0: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء ضيف حلقات برنامج أعلام الفقهاء الشيخ الدكتور خالد الجريسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور مجددا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم أستاذ وائل والمستمعين ومستمعات.
1: حياكم الله دكتور. تحدثنا قبل الفاصل عن سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أو سيرة مقتضبة يعني من سيرته، فقط أشرنا إلى أبرز ما جاء في سيرته وحياته رضي الله عنه. نريد أن نشير في جزئنا الثاني من هذه الحلقة إلى الأقوال أو يعني الآراء الفقهية التي كانت لعثمان رضي الله عنه.
2: أحسنتم أستاذ وائل. والعرض السيرة لكل عالم هو عرض مختصر، وإنما هو مختصر ومعتصر وليس بسطا لسيرة عثمان رضي الله عنه، فإن سيرته ربما لا تحملها حلقات من هذا البرنامج. لعلي أبدأ بقول فقهي أو باختيار فقهي لعثمان رضي الله عنه، حيث انتهينا في قصة استشهاده في المدينة. العلماء رحمهم الله ينصون على مسألة، وهي في مسألة الصائل. عثمان رضي الله عنه صيل عليه، هؤلاء كانوا من الصائلين. إذا المرء أريد على نفسه أو على عرضه أو ماله، فهل يجب عليه أن يدافع عن نفسه أو له أن يسلم نفسه لمن أراد قتله؟
1: أي.
2: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. قال: يا رسول الله، رأيت الرجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: وفي النار. من هنا العلماء قالوا بأن الدفع عن النفس واجب، لأن المرء لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. فلو أن امرأ أجارك الله أجاءه رجل وصال عليه يريد أن يطعنه وأن يقتله، أمام خيارين: إما أن يدافع عن نفسه وإما أن يسلم نفسه للموت. العلماء قالوا يجب عليه أن يدافع عن نفسه ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة. كذلك هذا المشهور. كذلك الدفع عن العرض قالوا واجب، أما الدفع عن المال فعلى خلاف. من أهل العلم من قال بأن الدفع عن المال واجب، منهم من قال بأنه مستحب، وهو مشهور في مذهب الحنابلة أنه مستحب وليس واجبا. ثم تقول في مذهب الحنبلي أن الدفع عن المال أيضا واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد. لكن السؤال: لماذا عثمان رضي الله عنه
1: اختار الرأي الآخر،
2: اختار أن لا يدافع عنه ومنع من يذب عنه؟ ثمة أقوال عن هذا، أنه دفع للفتنة ونحو ذلك، لكن من حيث الرأي الفقهي العلماء يقولون يجب الدفع الصائل عن النفس إلا في حال فتنة. فإذا كان المسألة في زمن فتنة وليست مجرد صائل يصول من غير فتنة وشبهة، فإذا كان كذلك فإن الأولى يقولون هو عدم الدفع وعدم القتال. النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن قال: اعمد إلى سيفك فاكسره، وقال: إن استطعتم أن تكونوا أحلاس بيوتكم فافعل، قال: كن عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل. فالأصل إذن هو دفع الصائل إلا في زمن الفتنة، وهذا مأخوذ أيضا من فعل عثمان رضي الله عنه، فإنه أسلم نفسه لوجود الفتنة ولم يدافع عن نفسه، وهذا من أدلة الجمهور أن الدفع واجب إلا في زمن الفتنة.
1: جميل.
2: كذلك من الأقوال والأثار الفقهية التي لليوم نرى أثر نرى هذا الأثر من أقوال وأفعال عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هو الأذان الجمعة الأول. فإن عثمان رضي الله عنه كان في السوق في زمن عمر رضي الله عنهما، وتأخر في السوق فهو تاجر، فسمع الأذان فتوضأ وجاء إلى المسجد، فعتبه عمر رضي الله عنه عن تأخره، فقال: ما أخرك يعني عن الصلاة؟ وقيل أنه عرض به يعني أقوام يشتغلون السوق ويتأخرون. فقال عثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما هو إلا أن سمعت النداء وتوضأت وأتيت المسجد. قال: والوضوء أيضا؟ يعني لم تغتسل. وبالمناسبة هذا من طريف الاستدلالات، يعني بعض العلماء يستدل بهذا الحديث على وجوب الغسل، لأن عمر رضي الله عنه وارضاه أنكر على عثمان الاقتصار على الوضوء وفي حضرة الصحابة وأقروا، ويستدل به على عدم وجوب الوضوء لأن عثمان استهزأ به والصحابة ولم يأمره بالخروج للاغتسال، وهذا أقوى. لكن هو لا شك أنه متأكد. فتوضأ عثمان وأتى المسجد، فلما كانت خلافته رضي الله عنه وأرضاه اتخذ نداء أولا ليتهيأ الناس، كما أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أذان الفجر الأول، وأنه ليرد القائم ويوقظ النائم تنبيه. ذلك من العلماء يقول أذان الأول لا يردد مع الأذان، الذي عليه أكثر العلماء أنه يردد معه لأنه أذان، لكن بعضهم يقول هذا أذان تنبيهي، فهذا الجمعة الأول
1: ليس هو
2: نداء دعاء للصلاة،
1: أي ليس هو أذان الصلاة الرسمي،
2: ليس هو أذان الشري. الصلاة التي تجيب معه، لكن الذي عليه جمهور أنه نداء إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول. لكن فعثمان رضي الله عنه لما كان ثمة نداء للفجر ويستعد به الناس، جاء نداء أولا وجعل المؤذن على سطح الزوراء. وكانت هذه يذكر شيخنا الشيخ عطية سالم رحمه الله فيما أذكر أنه ربما كانت في العنبية، يمكن أن يذكر العنبية في المدينة، يعني مكان ليس بعيدا، كانت أسواق موجودة في المدينة
1: حول ساحات الحرم.
2: أي نعم، حول الساحات الآن. فقدروا المدة يعني تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة، لأنه في تباين في الأذان الأول متى يكون، فهذه المدة هي الكافية. وإذا كان أكثر من ذلك الوقت ربما لا يتهيأ الناس، يعني لو كان الساعة 10 أو 10 والأذان الساعة 12، فربما لا يستيقظ النائم ولا يستعد القائم، الوقت طويل. لكن لما يكون الزمن قريب فإنهم يتهيئون مباشرة ويخرجون، ولذلك نحن من هذا الوقت. فجعل أول يؤذن على سطح الزوراء، ثم شرع هذا الأذان، فأصبح اليوم سنة من سنن الخلفاء الراشدين متبعة. من مسائل والأقوال الفقهية لعثمان رضي الله عنه مسألة طلاق السكران. جمهور الفقهاء أن المرء إذا سكر، أجارك الله والمستمع الكريم، عامدا متعمدا، فإن طلاقه يقع، لأنه تعاطى المسكر المحرم ويؤاخذ بجريرة فعله وترتب عليه كل الأقوال. وهذا على جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية وحنابلة المشهور، وأن طلاق السكران يقع. وعثمان رضي الله عنه وارضاه اختار أن طلاق السكران لا يقع، قال لأن السكران لا يعلم ما يقول، والطلاق معتمد على القول، والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذه رواية عند الحنابلة رحمهم الله، واختار بعض العلماء ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو القول بعدم وقوع طلاق السكران. وكانت هذه من أقوال الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه.
1: رضي الله عنه.
2: وأيضا إذا كنا نتحدث في الطلاق وفي المختلعة، المرأة إذا خلعت نفسها، هي لا تخلع زوجها، تخلع نفسها، إذا خلعت نفسها من زوجها، وهل هذا هل عليها عدة؟ لا شك أن المرأة لا تنكح حتى نتأكد من استبراء الرحم. الذي على جمهور الفقهاء أن المختلعة أنها تعتد بثلاث حيضات
1: كالمطلقة،
2: لأنه يعتبر عند الجمهور أنه طلاق، ولم يكن طلاق فهو بينونة وعليها ثلاث. عثمان رضي الله عنه وأرضاه المنقول عنه أن المختلعة تستبرئ بحيضة، والحقيقة هذا فقه متين، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله عليه ورواية مذهب الحنابلة. ولماذا هذا القول؟ لأن المختلعة إذا لا سبيل لزوجها عليها، فنحن نجعل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا المرأة المطلقة الرجعية ثلاث طلقات، لأنه ممكن رجعها في الشهر الأول أو في الحيضة الأولى أو الثانية أو الثالثة. بينما في مسألة المختلعة لا سبيل له عليها، لأن معاوضة بالمال، الخلع والطلاق بعوض، أو يعني فسخ المرأة نفسها بعوض. فإذا أكدنا من استبراء الرحم بحيضة، لا داعي بعد ذلك أن تحبس هذه المرأة. وهذا أيضا من فقه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وثمت مسائل عديدة، لكن إذا كان
1: بقي معنا دقيقة دكتور،
2: دقيقة واحدة، يعني هي قصة طريفة، نقاصا شعر بعثمان ومار رضي الله عنه وأرضاه، فقرأ آية سجدة ليسجد عثمان معه ليكون إماما لعثمان بسجود التلاوة، فلم يسجد عثمان، وقال إنما السجدة على من جلس، يعني ليستمع لك هو ليسجد معك كما لم أستمع إليك. وهذا الذي عليه كافة الفقهاء، أن من سمع آية سجدة وهو مار ليس مستمعا منصتا لا يلزمه سجود التلاوة، إنما يسجد التلاوة من كان منصتا مستمعا، بشرط سجود الإمام أو التالي، لأن التالي كالإمام والمستمع كالمأموم. والله أعلم.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
2: شكرا لك والمستمعين جميعا.
1: العفو. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظرة.
3: أنتم تستمعون الآن.

0: ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وهذا اليوم سنتحدث عن 10 أدوية شافية مجربة لإصلاح القلوب. خلق الله سبحانه وتعالى ابن آدم وأعضاء، وجعل لكل عضو منهما كمالا، إذا فقده حس بالألم، وجعل لملكه وهو القلب كمالا، إذا فقده حضرته أسقامه وآلام من الهموم والغموم والأحزان. ولهذا لا تجد فاجرا ولا فاسقا ولا عاصيا ولا كافرا إلا مهموما حزينا مهما كان. ولا تنظر إلى القشرة الخارجية، لا تنظر إلى المراكب الفاخرة وإلى القصور الشاهقة وإلى ناطحات السحاب وإلى الممتلكات مهما كانت، فإن الله جل وعلا قل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. القلب هو محل نظر الله، وإصلاحه يضمن الفوز والفلاح في السعادة والسعادة في الدنيا والآخرة. والحصول على هذا الصلاح يستلزم جهدا يليق به، ولا شك أن كل عمل صالح يقوي الإيمان ويزيد في صلاح القلب، وكل معصية وذنب تنقص من صلاح القلب. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثير الفتن والشهوات على القلوب بأبلغ وصف، فقال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الذنوب للقلوب بمنزلة السموم، إن لم تهلكه أضعفته ولا بد، وإن ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقد كان يدرك عليه الصلاة والسلام أن القلب مركز صلاح المرء وعمله، ولذا قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإصلاح القلب ضرورة لحياة الروح وقبول العمل ومداواتها من أمراضها المتراكمة في زمننا أمر ممكن، طالما اتبع العبد المؤمن 10 خطوات رئيسية، وهي كالتالي: أولها معرفة أسماء الله وصفاته والتعبد بمعانيها، فهذا أشرف العلوم والأعمال وألصقها بالقلب، بل هو أساس إصلاحه. فمتى ما كان القلب لله أعرف، فإنه يشاهد بقلبه ربا قادرا عزيزا سميعا بصيرا حكيما لطيفا رحيما كريما جوادا خالقا مدبرا رازقا، وكل اسم صفة من هذه الأسماء وغيرها توجب انكسارا وذلا وخضوعا ومحبة وخوفا ورجاء وإخلاصا وخشوعا، وهذا هو عين صلاح القلب وأعلاه. ولا يوجد دواء يصلح القلب أفضل من عبودية الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فكل اسم وصفة تستلزم معنى قلبيا وعملا قلبيا خاصا به. فمن أحصى أسماء الله سبحانه وتعالى 99 وتعبد بها فقد نال الصلاح الكامل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها أي أتقنها وتدبر معانيها وعمل بمقتضاها، وهذا يستلزم عبودية القلب وصلاحه. يقول ابن القيم عليه

0: رحمة الله. فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار، وفقدت الإذن ما خلقت له من قوة السمع، واللسان ما خلق له من قوة الكلام، فقدت كمالها. والقلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه وأرجى عنده وأجل في قلبي من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور له ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد القلب غذاءه وصحته وحياته، فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه. ثانيها تعلق القلب بالله وحده، فالتعلق بغير الله بلاء عظيم، وكل من أحب شيئا لغير الله عذبه الله بذلك الحب. وسعادة القلب وصلاحه في التعلق بالله وحده، فهو سبحانه المعطي المانع النافع الضار، فالكون كله مؤتمر بأمر الله منتهم بنواهيه سبحانه وتعالى. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ابن القيم عليه رحمة الله: إن في القلب وحشة لا يذهبها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة يعني الفقر لا يذهبه إلا صدق اللجوء إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تذهب تلك الفاقة أبدا. رابعها تصفية القلب من الشهوة والذنوب. القلب المريض أبعد ما يكون عن الصلاح. القلب المريض بالشبهات والشهوات والحقد والحسد والغل والكبر والعجب والقنوط من رحمة الله لا يمكن أن يتعلق بالله ولا يتعبد له بأسمائه وصفاته، ولا هو من القلوب الصالحة السليمة. فمن أراد صلاح قلبه فليبعد عن هذه الأمراض ويبعدها من قلبه ويطهرها منه. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وثيابك فطهر. جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب. وقال ابن القيم: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات. هذا أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. والشهوة ظلمة، وهي تنكت في القلب نكتا فتكاد أن تظلمه. يقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد ذكرت السنة النبوية من تلك المعاني الكثير، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام القلب بأنه حال إيمان يكون كالحجر أبيض أملس نقي، أما العاصي فقلبه مرباد، أي يسير فيه البياض مع السواد، ثم تدريجيا يفنى هذا البياض وتحل الظلمة، ويصبح القلب كالكوز مجخية، يعني كالوعاء الماء المنكوس لا يمتلئ بشيء، وتختلط الأمور أمامه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا أخبث القلوب المشرف على الهلاك. ويؤكد ذلك قول الله جل وعلا ردا على المكذبين بيوم القيامة وبين عاقبة في الآخرة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي تضاعف الذنب على الذنب حتى عمي القلب ومات. إن طهارة القلب من أمراضه وأعظم أسباب قوته ورقته وخشوعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الناس لما سئل قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. المخموم القلب هو النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فلما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن موجباته قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة وهو مؤمن في خلق حسن. فمن أراد صلاح قلبه فيبعد هذه الأمراض من قلبه ويطهرها منه. قال ابن القيم رحمة الله عليه في قوله تعالى: وثيابك فطهر. جمهور مفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب. وقال ابن القيم: القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، استحكم فيه كان هلاكه وموته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن نقت قلوبهم من هذه الأمراض، وأن يصلح منا الظاهر والباطن، واجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين خوف عليهم ولا يحزنون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

التنافس في الخير يحيي النفوس حياة المتقين ويبعثها إلى اللحاق بالصالحين. وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على المسارعة والمسابقة في الخيرات. يقول عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فهل لا سارعنا في الخيرات وسابقنا إليها؟ آية وعظة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

من فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم.

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول

0: نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، بل في أولى حلقات برنامجكم ثمرات الأوراق، حيث نأخذكم في رحلة إلى عالم من الإبهار والإبداع المستوحى من ثمرات الأوراق. في هذا البرنامج سنقوم بتناول مختارات متنوعة من الثمار القيمة التي تقدمها الأوراق. سنلقي الضوء على الفوائد الشرعية واللغوية التي تتضمنها الأوراق. سنكتشف إياكم المفردات والتعابير الجميلة والقواعد اللغوية المثيرة التي يمكن استخلاصها منها. سنعرض وإياكم للفوائد الدينية والعقائدية التي تتضمنها الأوراق، حيث سنتطرق إلى الخواطر الروحانية والتأملات العميقة التي تتحلى بها. ومن ثمرات الأوراق أيضا سنكتشف عن خرائد الفوائد وأبكار الأفكار التي تختبئ في بطون الدفاتر وتحمل في طياتها الكثير من الحكم والتجارب القيمة. نحن هنا وإياكم لننثر أمامكم هذه الثمار الثمينة بدون تبويب ولا ترتيب، حتى تلتمس روعتها وتستمتع بتنوعها وجمالها. انضموا إلينا في هذه الرحلة الممتعة والمثيرة في كل أسبوع، حيث سنأخذكم في جولة عبر عالم ثمرات الأوراق لنستكشف سويا ما تحمله من إبهار وإبداع. دعوني باسمكم مستمعي الكرام أن نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعية ومستشار شرعي وقانوني. حياك الله أستاذ محمد، ومرحبا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وعافاك، وأنا أيضا أرحب بك وبالمستمعين والمستمعات.
2: الله يحييك. وحقيقة عنوان البرنامج يجعل الإنسان دائما يفكر ماذا سنقدم له في ثمرات الأوراق. أنا حاولت

0: يرددها ويكررها في كل المحافل.
1: جميل.
0: ولذلك سميت خطبة الحاجة. خطبة الحاجة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة مهمة كخطبة أو خطبة نكاح أو غيرها فإنه يبدأ بهذه الكلمة العظيمة إن الحمد لله إلى آخر الكلمة المشهورة المروية في الصحاح والسنن. لهذه الكلمة لها قصة عظيمة وعجيبة، ولذلك أنا قلت في يعني مرة في أحد المنشورات قلت منا من يستمع إلى هذه الكلمة فلا يلقي لها بالا وقد كانت تهز القلوب هزا.
1: الله.
0: لماذا قلت هذه الكلمة؟ لأني اطلعت، وهذا يعني معروف، ولكن أريد أن أقول إن هذه القصة في صحيح مسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو يحدث بقصة إسلام ضماد رضي الله عنه. هذا ضماد أزدي قدم إلى مكة وكان في الجاهلية يرقي الناس، فسمع لما أتى إلى مكة سمع بعض السفهاء يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا إنه مجنون، كما تعلمون قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون.
1: قال فرصة روح.
0: أي نعم. فالرجل عنده معرفة، عنده طب، عنده تخصص، قال أنا أعرف كيف أتعامل مع المجانين
1: وأداويه لكم.
0: إن كان مجنون عرفنا وإن كان هو مجنون عرفنا أيضا.
1: يا سلام.
0: قال فقال ضماد في نفسه لو أتيت هذا الرجل فرقيته لعل الله أن يشفيه على يدي.
1: بيكسب أجر في الرسول عليه الصلاة والسلام وبيكسب أجر في قريش كمان.
0: نعم. وهو أيضا لا يدري أنه نبي ولا ما في باله أي شيء. في باله أن هناك إنسان مجنون فقط.
1: وسمع الضج اللي
0: سمع الضجة التي أثارها السفهاء. فقال لو أتيت هذا الرجل فرقيته لعل الله أن يشفيه على يدي. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقال يا محمد إني أرقي وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أراد أن يجيبه.
1: يعني الرسول سمع منه كلامه.
0: سمع فقط هذا العرض الجميل. قال هل لك أن أرقيك؟ ما في إشكال، هذا كلام طيب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم معه وأن يجيبه، وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيبدأ الكلام معه، سيخاطبه بشيء. الرجل لم ينتظر ما بعد أما بعد، وذهل من هذه المقدمة العجيبة.
1: سبحان الله.
0: فقال وهو ضماد الأزدي قال أعد علي كلماتك هؤلاء، يعني ما نبغى اللي أنت ناوي تقوله لا تقوله،
1: بس هذه تكفي،
0: بس بس بس بس المقدمة الجميلة هذه أريد أن
1: أعدها علي.
0: كأنه
1: ضماد ما شبع منها ومن روعتها وجمالها
0: جدا، مع أنها كلمات يعني هي مقدمة فقط ما بعد جاء الكلام. قال أعد علي هذه الكلمات، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أعدهن علي
1: المرة الثالثة.
0: إيه نعم. فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. هنا قال ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء.
1: الله.
0: فهات يدك أبايعك على الإسلام
1: مباشرة.
0: مباشرة كانت السطرين أو الثلاثة هذه كافية لأن يهدي الله بها قلب ضماد. سبحان الله العظيم. قال فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه ضماد على الإسلام.
1: جميل. أبو عبد الرحمن خلينا نقلب، واسمح لي في أبو عبد الرحمن، إحنا
0: سم
1: دعنا نقلب في يعني بعض الروعات أو الروعات الموجودة والجمال الموجود في هذه الكلمات اللي صرف الضماد من أنه يكون يريد أن يرقي النبي ويصلح حاله انقلب عليه الحال.
0: نعم. هو الإشكالية دائما عندنا في الإلف. نحن دائما لا نتذوق كثيرا من الأشياء العظيمة الفخمة الجميلة بسبب إلفنا لها، ولو سمعناها لأول وهلة لربما تغير الوضع. لكن لأن ألفناها وكررها كررت علينا كثيرا فإننا

0: لا نتأثر بها. وأنا أذكر لك شيئا ربما يعني استفدته من جلوسي مع بعض القراء، وأيضا أحيانا نستمع ولله الحمد أنا وغيري إلى مثلا إذاعات القرآن وإذاعة مثلا نداء الإسلام وغيرها، فنستمع إلى تلاوات بروايات وقراءات غير الرواية المألوفة عندنا، وهي رواية حفص عن عاصم. فأحيانا يأتي لك معنى أخذته من إعراب كلمة في رواية، أو مثلا لفظة فيها شوية تغيير، أو وقف وابتداء، فتشعر أنك كأنك سمعت القرآن لأول مرة،
1: لأنك لم تألف بهذه
0: القرآن. نعم، لأنك
1: بهذا الإيقاع والصوت.
0: الإلف يجعلنا لا نتدبر كثيرا، مع أنه ينبغي أن نتدبر سواء ألفنا أو لم نألف.
1: صدقت.
0: لكن أيضا مما يجعلنا نتدبر أكثر أن نغير، لكن ما نغير إلى الأشياء الشاذة وكذا، وإنما إلى الأشياء الصحيحة. فأنا أقول هذا الرجل لما سمع هذه الكلمات لأول مرة تأثر بها تأثرا عظيما. وأما الناس الآن فمن كثرة ما يسمعونها فإنهم يعني تمر عليهم مرورا سريعا ولا يتدبرون فيها. أنت سألتني بارك الله فيك أستاذ طلال، تقول ما الذي ربما يعني أثار هذا الرجل واستثى؟ يعني أولا كلمة إن الحمد لله، كلمة الحمد لله ترى ليست هي الشكر لله فقط، يعني كلمة الحمد لله تتضمن شيئين عظيمين المتعارف عليه الشكر لله، ولا لا؟
1: نعم.
0: لأن إذا أكلنا قلنا الحمد لله، يعني الشكر لله. وأيضا هناك معنى هو أعظم من هذا بكثير، وهو أن المحامد والكمالات والمجد كله لله.
1: يا سلام.
0: هذا ضماد عربي ما يحتاج نفصل له ونفسر له.
1: الحمد لله.
0: أين الحمد بمعنى المجد والسؤدد والكمال والعظمة والكبرياء، كلها في هذه الكلمة، كلمة الحمد. ولذلك لماذا جعل الله عز وجل أول كلمة في القرآن وأول كلمة في الصلاة وأعظم شيء الحمد لله؟ لماذا؟ لأن الكلمة لها معاني عظيمة. وأنا أذكر لك وللمستمعين والمستمعات هذا المعنى العظيم. المعنى العظيم هو أن العلماء لما تكلموا على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكلموا في أفضلها، فذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية، وهو المسمى جامع العلوم والحكم، كتاب مجلدين عظيم جدا، وأنا ولله الحمد ممن اختصره،
1: ما شاء الله،
0: طبعته إحدى الدور السعودية، وهو موجود مختصر جامع العلوم والحكم، وأرجو أن يكون كلامي هذا إرادة لكسب الأجر لا لشيء آخر. الله يتقبل منه.
1: نحن حريصون في هذه الإذاعة حقيقة أن ننقل للناس كل ما هو مفيد من ناحية الكتب، من ناحية الفوائد الفرائد، فبرنامجنا اسمه ثمرات الأوراق.
0: الحمد لله.
1: الله يكتب.
0: إذا أنت لا تلومني في هذه الإضافة.
1: أبداً.
0: أسأل الله إليك وإلى والديك، آمين ومن يسمع. أقول ذكر الإمام ابن رجب في هذا الكتاب العظيم جامع العلوم والحكم أن الكلمات هذه الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن أفضلها الحمد لله.
1: هي أربع.
0: إيه نعم. طبعا هي
1: على أي أساس رجح؟
0: إيه نعم، هو يفترض أن لا إله إلا الله أعظم.
1: صدقت.
0: لكن يقول طبعا له في ذلك كثير من الأدلة ومقارنات، فيقول إن لا إله إلا الله هذه بها يدخل الإنسان في الإسلام، ولا يصح إسلام إنسان إلا بها.
1: طيب.
0: هذا لا شك فيه. طيب، إذا أسلم الإنسان فإنه يكون آمن بالله، فإنه إذا كان عنده أصل الإيمان وأضاف إلى ذلك التعظيم العظيم لله عز وجل بذكر الحمد لله والكمال والمجد فإن هذا أفضل. قال وقد ورد الكثير من الأدلة التي تفضل سبحان الله، ولكن الحمد لله أفضل منها، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور
1: شطر الإيمان،
0: أو نعم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، قال والميزان أعظم مما بين السماوات والأرض. طبعا يوافق ابن رجب رحمه الله أو لا يوافق، لكن رأيه مبني على أدلة، فمن أخذ بقوله فقد أخذ بقول إمام. والمقصود من هذا كله ليس التزهيد في الكلمات الأخرى، ولكن أيضا لنستشعر أن هذه الكلمة كلمة الحمد لله أو إن الحمد لله أنها في غاية العظمة، فلا نتساهل أبدا ونحن نقولها، وهي تملأ الميزان بإذن الله تبارك وتعالى.
1: أيضا اسمح لي، أنه القرآن بدأ بالحمد لله،
0: نعم،
1: يعني الله اختار هذه الكلمة حتى تكون بداية،
0: نعم،
1: كتابه،
0: نعم،
1: فربما هذا يدل أيضا على على
0: على اختيارها
1: وعلى فضلها.
0: ليس في القرآن شيء يعني وضع هكذا، لا،
1: سبحان الله،
0: كل شيء في القرآن أليس كتابا حكيما وعظيما وكريما، فالله عز وجل جعله لنا على نظام عظيم، فالتقديم والتأخير والوقف والابتداء وما يسمى بتناسب الآيات والسور كله منظم محكم من لدن حكيم عليم.
1: يا سلام. خليني قبل ما انتقل من المحور هذا برضو يعني أسألك سؤال لفت انتباهي في قصة ضماد.
0: نعم.
1: مسألة أنه الإنسان دائما يحرص على أن يكون إنسانا مفكرا متأملا متدبرا،
0: نعم،
1: يعني ضماد ما هو بغافل،
0: نعم،
1: لذلك أتوقع أنه التدبر أو التأمل أو التفكير أو السؤال أنه الإنسان يسأل نفسه ما رأيك، نعم، فيه.
0: فعلا هو لم يقول طيب يلا أنت الحين وش بغيت تقول عطني اللي بعده،
1: هي.
0: لا، قال أنا سمعت كلاما عظيما حتى لو كان مقدمة خليني أفكر فيه.
1: يا سلام.
0: أعد علي. فالإنسان دائما إذا كان ذهنه يعمل، إذا كان تفكيره متوقد يستفيد ويكون عنده من الحكمة. الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
1: يا سلام.
0: والحكمة تحتاج إلى تأمل.
1: يا سلام.
0: أما اللي والله يعني ماشي في حياته وكل شيء عصر السرعة وكذا ما يستفيد كثير.
1: دعنا ننتقل إلى محور ثاني في حلقتنا اليوم، وهو أيضا من الجمال اللي جئتنا به.
0: الله
1: أجمل الناس خلقا.
0: اللهم أكبر. اللهم صل وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: هذا أمر الحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يمر عليه دون أن يتأثر به، لأنه كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأجمل والأكمل والأعظم في الخلق والخلق وفي كل شيء عليه الصلاة والسلام.
1: الله.
0: هذا النموذج البشري العظيم الذي جعله الله لنا قدوة وأسوة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.
1: إذن هذه سأكتفي بهذه المقدمة وبطلع الفاصل، ثم نرجع نأخذ منك هذا الجمال وهذه الروعة. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق، وكرر الترحيب بضيفي أبو عبد الرحمن، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
0: سلمك الله وعافاك.
1: احنا وقفنا قبل الفاصل عند أجمل الناس خلقا، وعنيت به محمدا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه، فماذا عساك أن تشنف آذاننا والمستمعين الكرام؟
0: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. هو أجمل الناس خلقا وخلقا.
1: يا سلام.
0: وهناك تخصص شرعي وهو تخصص الشمائل النبوية، لأن من التخصصات الشرعية الفقه والحديث، ومن التخصصات تخصص السيرة، فيه مسار أو تخصص فرعي من السيرة وهو تخصص الشمائل النبوية.
1: يا سلام.
0: ولذلك
1: نقصد بالشمائل النبوية،
0: الشمائل هي الخصال، ما يكون من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من حلمه، من كرمه، ما يكون من عاداته، ما يكون من عباداته، قيامه لليل مثلا، هذه لن تجدها في كتب السيرة. يقول لأن كتب السيرة كانت تسمى في السابق كتب المغازي،
1: وتحدث المواقف العملية أكثر.
0: إيه نعم، يعني
1: على جانب
0: التواريخ، أنه ولد ثم هاجر ثم غزا ثم أتته الوفود، هذه سيرة. أحيانا يدمج بينها، لكن احنا نتكلم في الأغلب تأتي الأشياء مثلا التي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، في عبادته، في صبره، في حلمه، في كرمه، في زوجاته، في خدمه عليه الصلاة والسلام، في طريقة مشيه، في لبسه، هذه كلها تعنى بها كتب الشمائل. الإمام الترمذي رحمه الله هو أشهر من صنف في هذا المجال
1: بهذا الاسم.
0: إيه نعم، وسمى كتابه الشمائل المحمدية.
1: اللهم صل،
0: اللهم صل وسلم على محمد. أتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأخذ هذا الكتاب وميز الصحيح من غير الصحيح، وهناك كتاب تقريبا اسمه مختصر الشمائل المحمدية تقريبا في 200 صفحة، أنا أنصح به كل محب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما فيه من الشمائل والصفات والخصال والأخبار والأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تقرأ شيئا مصفى.
1: يا سلام.
0: طبعا هذا ليس انتقادا على الترمذي لماذا تخرج الصحيح والضعيف، لا، الأئمة يخرجون ما عندهم ويذكرون أسانيدهم، وعليك أنت يا طالب العلم أن تميز.
1: صحيح.
0: طيب، تقدم الزمان وصرنا ما نميز بالأسانيد، جاء العلماء مثل الألباني، مثل
1: ابن باز رحمه الله،
0: قبلهم ابن حجر، قبلهم مثلا ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم كثير جدا،
1: فميزوا
0: محصوا وضبطوا فما لهم منا إلا الدعاء رحمة الله وبركاته عليهم. فأقول إن هذا الكتاب الشمائل المحمدية، طبعا أنا لم أكن يعني الحقيقة أريد أن أفيض في ذلك، لكنك سألتني وأحسنت في هذا السؤال، فربما أضفنا إلى المستمع أو المستمعة يعني إضافة أن هناك كتابا كذا وأن له مختصر كذا، فنستفيد جميعا.
1: هذا اللي نريده، احنا في المحور الأول ذكرنا كتابا، نعم. في المحور الثاني نريد أن يخرج المستمع الكريم،
0: نعم.
1: كل مستمع ومستمع يجد بغيته في هذا البرنامج، نعم. ويقتطف من ثماره،
0: ولا سيما أن الكلام عن الكتب هو من صميم موضوعنا، نحن نتكلم عن ثمرات الأوراق، وهل الأوراق إلا ما في الكتب؟
1: نعم.
0: يعني طبعا لو تكلمنا عن أخلاقه وعن خلقه وعن خلقه صلى الله عليه وسلم لطال بنا المقام، يحتاج إلى 100 حلقة أو أكثر من ذلك. لكن بما أن يعني المحاور عندنا محاور أخرى وأيضا الوقت ليس بالطويل، فسألخص شيئا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
1: لحظة، قلت خلقي وفي خلق،
0: الخلق
1: نريد أن نفرق بين الاثنين للمستمع.
0: الخلق هي الأخلاق، والأخلاق أحاديثها كثيرة جدا جدا جدا،
1: جميل،
0: الصبر والحلم والكرم والشجاعة وكذا، لكن أحاديث الخلق بمعنى كيف
1: الخلقية،
0: كيف كان وجهه، كيف كان طوله، كيف كان
1: حاجبه،
0: كيف كان شعره عليه الصلاة والسلام،
1: كيف كانت عظامه ويديه،
0: طبعا كان هذه تامة، فما في أحد يقول لي إن فيها تامة، فيها كان تامة،
1: في كان ناقصة،
0: حنا
1: مع التامة.
0: فكيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألخص أنا في يمكن بالكثير دقيقتين أو ثلاث، فليستمع إلي من يريد أن يأخذ نبذة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أكرمنا وأتحفنا.
0: أكرمك الله وسلمك. قال الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. متفق عليه، يعني أنه كان وسط،
1: هو طويل،
0: لا طويل طول زائد ولا قصير،
1: يعني
0: متوسط،
1: لا تستشين طوله ولا تستشين قصر. يا سلام.
0: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. وفي رواية أنه كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني أن صدره واسع وجسمه متناسق وليس نضو الخلقة، وإنما هو قوي الخلقة، واضح عليه التناسق الجسدي وقوة البدن عليه الصلاة والسلام. قال: له شعر يبلغ شحمة أذنيه. الآن إلى الآن والكلام للبراء بن عازب. له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يعني فاتح.
1: لا نتحدث عن لون بشرته.
0: إيه نعم، أزهر اللون يعني فيه بياض عليه الصلاة والسلام. قال: كأن عرقه اللؤلؤ.
1: الله الله
0: اللهم صل وسلم. الإنسان اللي جميل الخلقة، جميل بشرته جميلة، إذا نزل العرق عليه
1: كأنه حبات لؤلؤ
0: زينه. نعم. اللهم صل على محمد. هذا في البخاري ومسلم.
1: يا سلام.
0: ما نتكلم احنا عن يعني يقال، لا، هذه أحاديث صحيحة عظيمة الشأن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من الفضة.
1: الله
0: أكبر. اللهم صل على محمد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، وهي الليلة المقمرة، ليلة 14، ليلة 15،
1: ليلة 16،
0: قمرة، نعم، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر.
1: الله شوف الوصف.
0: اللهم صل وسلم على محمد.
1: قد ما الناس يتغزلون والشعراء يقول لك في القمر ليت.
0: نعم.
1: الصحابي يقول شفت
0: القمر. أجمل شفت. أجمل من القمر وأحسن عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم ذا شعر يبلغ إلى قريب من منكبيه، وكان كثير شعر اللحية، ومع ذلك فقد توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ولما يشب من لحيته إلا أقل من 20 شعرة. اللهم صل على محمد. قال الصحابي فإذا ادهن، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشعره، شعر اللحية والرأس، ولذلك كان وهو في الاعتكاف كان يدخل رأسه من النافذة، نافذة صغيرة، إلى عائشة لتغسله وترجله. يعني وقت اعتكاف ما عندك مناسبة بتروح لها ولا شيء، ولكن يهتم بنفسه حتى وهو مع نفسه عليه الصلاة والسلام.
1: يعني الجميلة في هذه، يعني
0: نعم.
1: حقيقة عمق وسمو ورقي حتى في التعامل مع النظافة الشخصية.
0: اللهم صل وسلم على محمد. يعني
1: لاحظ ما في ضيوف، ما في أحد،
0: ما في مختلي بنفسه، ما في شيء. يعني حتى أيضا ما يتعرض مثلا للشمس ولا للعرق، هو جالس في مكان، ومع ذلك بين الحين والآخر يدخل رأسه إلى زوجته الكريمة عائشة رضي الله عنها، فكانت ترجله. الترجيل يعني مشهور فيه أيضا كتاب اسمه كتاب الترجل، وهذه مشهورة في البخاري ومسلم وفي النسائي وأبي داود، باب ما جاء في الترجل.
1: الترجل هو تمشيط الشعر،
0: إيه لكنها عملية ترى مركبة، فيها تنظيف، فيها تسريح، فيها دهن، فيها أشياء يعني. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه، لأنه ما يقدر يروح للبيت، فيدخل فقط رأسه من هذه النافذة، وعائشة تقوم باللازم رضي الله عنها. أختم بهذه الكلمة، يقول الصحابي رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دهن، شوف هو كان عنده 20 أو 25 أو كذا شعرة بيضاء، مع أنه أبو 63، أبو 63 في الغالب أكثر شعره أبيض، أو كل شعره أبيض. قال فإذا ادهن
1: واراهن
0: الدهن، أي أخفاهن. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد. أنا أكتفي بهذا لأن فيه نبذة، وإلا في الأحاديث في ذلك كثيرة وجميلة وعظيمة جدا.
1: لا، وأيضا هي إشارة إلى إحنا يعني، وأنت تتحدث في نوع من التشويق حقيقة للبحث عن مثل هذه الشمائل. وجميل أنك أشرت إلى كتاب الشمائل المحمدية
0: للترمذي رحمه الله،
1: للترمذي رحمه الله، لصح الألباني،
0: اختصار
1: مختصر الشيخ الألباني رحمه نعم. الله. شكرا لك، وصلنا لنهاية الحلقة، شفت كيف الوقت مشى معك حلو سريع. شكرا للأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعي ومستشار شرق.
0: سلمك الله وعافاك، تقبل الله منا ومنكم.
1: آمين. الشكر موصول للمبدع خالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي، أجمل ورق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المبادرة بالأعمال. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

فعنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله ربنا

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

خوف والكل ملهوف.

يكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا

إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لصيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل،

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك.

المؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن

وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم

0: يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: الحديث الحادي والعشرون. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج يشفع في 400 من أهل بيت، أو قال من أهل بيته، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفع بها درجة. رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء يؤم البيت الحرام فركب بعيرة فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة، حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف وطاف بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهلم نستأنف العمل. فذكر الحديث. رواه البيهقي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. رواه البزار ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجه واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، كلاهما من رواية عمران ابن عيينة عن عطاء ابن السائب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ولفظهما قال: وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي، وقدم ابن خزيمة الغازي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أبو القاسم الأصبهاني. وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو حاجا مهلا أو ملبيا إلا غربت الشمس بذنوبه وخرج منها. رواه الطبراني في الأوسط أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقصعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

يأتيكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح.

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن

أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث الثالث والعشرون.
1: الحديث الثالث والعشرون
0: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
2: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: الحديث السادس عشر.
1: الحديث السادس عشر
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
3: ذكركم ذكركم نور في دجى
4: العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
5: الوجود يا رب العالمين،

0: اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود تفعل ما تريد. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: استووا استووا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي يونس وهود.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا

فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا

ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليك.

0: وأعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن

0: إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي، وإسناد أحمد حسن. وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، 700 درهم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. رواه الطبراني في الأوسط، ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلا مختصرا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبرائيل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظى، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم، فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. قال: فشام السيف، فها هو ذا جالس. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه مسلم. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم إجبار المرأة على الزواج بمن لا ترغب فيه. الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجوز لأحد إجبارها على النكاح إذا كانت بالغة عاقلة، لما يخشى من تأثير ذلك على استقرار الحياة الزوجية بينهما. هذا بالإضافة إلى أن الشرع الحنيف لا يقر ذلك، ففي سنن ابن ماجه عن بريدة عن أبيه أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. ولكن ينبغي التنبه إلى أن الأبوين جبلا على حب المصلحة لأبنائهم، وقد صدق ذلك الواقع والتجارب، والغالب أن اختيار الأبوين أصلح من اختيار البنت لنفسها، وذلك بحكم خبرتهما في الحياة وحب الخير للبنت. والذي ننصح به البنات هو قبول ما يختاره لها أبوها لاعتقاد أنه الأصلح، ثم لبره بذلك. لكن إذا وجدت البنت نفرة شديدة من الشخص المختار، ومالت نفسها لغيره من الخطاب الأكفاء، فلتحاول إقناع أبيها برأيها ليوافق على من مالت نفسها إليه إذا كان صاحب دين وخلق. هذا وننبه إلى

أمر مهم، وهو أنه إذا كان الشخص الذي اختاره الأب لابنته قد خطبها بالفعل ورضيه الأب، فلا يجوز لأحد الخطبة على خطبته إلا إذا تخلى بنفسه عن الخطبة أو قام أولياء الفتاة بفسخها، والله أعلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد أهلك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. ولمسلم: أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلبا صائدا نقص من عملهم كل يوم قيراطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وابن ماجه إلا أنه قال: وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان. وعن بريدة رضي الله عنه قال: احتبس جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حبسك؟ فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن حبان في صحيحه: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم والترمذي مختصرا ومطولا وابن ماجه مختصرا. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه قد استلف منه شطر وسق، فأعطاه وسقا فقال: نصف وسق لك ونصف وسق من عندي. ثم جاء صاحب الوسق يتقاضاه فأعطاه وسقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسق لك ووسق من عندي. رواه البزار وإسناده حسن إن شاء الله. والوسق 60 صاعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وفي رواية لابن حبان: من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة. وفي رواية لأبي داود في المراسيل: من أقال نادما أقاله الله نفسه يوم القيامة. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، 5 خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى، ويتخيروا فيما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه واللفظ له والبزار والبيهقي، ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة، وقال صحيح على شرط مسلم. ورواه مالك بنحوه موقوفا على ابن عباس، ولفظه قال ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع الله عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. ورفعه الطبراني وغيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه. رواه الطبراني بإسناد جيد. وفي رواية له: أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا، كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاد ما قال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود في حديث، والطبراني وزاد وليس بخارج، والحاكم بنحوه، وقال: صحيح الإسناد. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه أحمد بإسناد حسن، وابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الحشر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن لقمان يعني ابن عامر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي. وروي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار. وعن جندب ابن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. رواه الطبراني في الصغير والبيهقي. وروي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حي من قيس أعلمهم شرائع الإسلام، فإذا قوم كأنهم الإبل الوحشية طامحة أبصارهم ليس لهم هم إلا شاة أو بعير، فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار، ما عملت؟ فقصصت عليه قصة القوم وأخبرته بما فيهم من السهوة، فقال: يا عمار، ألا أخبرك بأعجب منهم؟ قوم علموا ما جهل أولئك ثم سهوا كسهوهم. رواه البزار والطبراني في الكبير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، فأما المؤمن فيحجزه إيمانه، وأما المشرك فيقمعه كفره، ولكن أتخوف عليكم منافقا عالم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. رواه الطبراني في الكبير ورواه البزار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها. رواه الطبراني موقوفاً ورواته ثقات. وعن منصور ابن زاذان قال: نبئت أن بعض من يلقى في النار تتأذى أهل النار بريحه، فيقال له: ويلك، ما كنت تعمل؟ ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك وبنتن ريحك؟ فيقول: كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. رواه أحمد والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة
يوم جمعة، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركها في الدنيا، ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد والطبراني ورواة أحمد ثقات. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي 5 فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء. رواه البيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الحج.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورة البقرة.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورة البقرة.
2: سوانح تدبرية.
3: قل إني كانت والراحة والطمأنينة والسعادة ليست في الدور ولا في الفلل والقصور والسيارة الفارهة ولا ناطحات السحاب ولا في الأموال والمناصب والجاه، إنها والله في عبادة رب الأرض والسماوات.

0: عرفوا بالتذلل بين يدي الله في الخضوع لله في الارتباط بالله في الاتصال بالمولى جل في علاه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إن أفضل ما رزق العبد من النعم العبودية لله وهي الخضوع والذل لله والطاعة مع الحب وأداء العبادة بإقبال قلب وفرح وسعادة. ومن شروط العبودية الحقة أن تكون عبودية محبة وعبودية تذلل، فلا بد فيها من شرطين الحب والذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له فلا يعد عبودية، ومن ذل لظالم ونحوه ولم يحبه فلا يعد هذا عبودية. وإنما العبودية عظمة المحبة مع كمال الذل، وهي لا تكون إلا لله عز وجل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بعض الناس لا يفطن إلى نقص العبودية وضعفها في حياته، إذ إنه بزعمه يصلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين ويرحل ويؤوب مع الحجيج، ومع ذلك يشكو من أمراض القلوب ولا يعلم سبب ذلك. إنه لا يدري أن شقاءه أتاه من نقص عبودية القلب. وإذا أعرضت القلوب عن العبادة فما عبادة الجوارح بمغنية عن صاحبها شيئا حتى وإن لبس مسوح الصالحين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. دعوة الإسلام تمثل في حقيقتها إنقاذا للإنسان من الوقوع تحت وطأة الشرك وذل العبودية لغير الله، وتخليصا له من قهر الأرباب وربقة الأهواء والشهوات والغرائز، وتكريما له بأن يكون عبدا لله وحده. وهنا يكمن كمال المخلوق وكرامته وعزه. ومن استغنى عن عبادة الله لابد أن يخضع ويذل لغيره. ومن حقق العبودية الحقة المتضمنة المحبة والذل لله عز وجل تحرر من عبوديات شتى كثيرة. تحرر من عبودية الشهوات وعبودية المال وعبودية المناصب والجاه والسلطان وعبودية الشهرة وعبودية المظاهر، لأن مقتضى العبودية لله تحطيم كل هذه العبوديات. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أعظم المصائب التي تصيب الإنسان في حياته أن تكون عباداته التي في جوارحه لا تقوم في قلبه ولا تترك الأثر المطلوب على نفسه، فلا يحصل بها أجر ولا يحقق أنسا وطمأنينة ولا راحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه النسائي في سننه. وإذا استمر القلب في الشرود في ثنايا العبادة تحولت إلى حركات ظاهرة وشكليات يعتادها ليس لها تأثير على سلوكه ولا على أقواله وأفعاله، وذلك تفسير ما تراه من مخالفات وجرأة على المعاصي وبداءة في الأقوال ونزوع إلى الشهوات وطمع في الدنيا من أناس هم من رواد المساجد الراكعين الساجدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأعظم عقوبات القلوب الشاردة عن عبادة الله أنها تقع في عبادة غيره وتصير أسيرة لدى سفاسف الأمور ومحقرات الأشياء. ولذلك قالها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. رواه البخاري. ومن تشعب قلبه بين المحبوبات ذاق ألوان القلق والحيرة والشك، وعاش ممزق النفس مشتت العقل، وما ظنك بعبد له أسياد مختلفون، كل يأمره بحسب هواه، فلا يدري من يعصي ومن يطيع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فما أكثر من استعبد قلبه المال فكان فيه نشاطه وكسله وعليه رضاه وغضبه وفيه حبه وبغضه، وما أكثر من استأثر في قلبه الشهوات فبات عليها عاكفا ومنح عزيز أوقاته وثمرة حياته. وما أكثر من استرقتهم النساء فأصبحوا وأمسوا يغشون المعاصي طاعة لهن ويغفلون عن الطاعات تقربا منهن. فهم في ظاهر أمرهم أسياد، ولكنهم في الحقيقة أسرى مستعبدون، فقلوبهم شتات وحياتهم قلق واضطراب. أين هم من العارفين الذين سكنت قلوبهم لخالقها واطمأنت نفوسهم لبارئها؟ فكل ما سواه في أنفسهم حقير، وكل ما عداه عندهم هين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ومن العبودية لله أن تخضع نفسك لأقواله وأوامره ونواهيه، وألا تقدم هواك على أوامره، وألا تخضع أحكامه لعقلك أو قياسك الفاسد. فإن من أضل الضلال تقديم القياس العقلي على النص المنزل، فإذا عجز عقلك عن فهم نص فاتهم عقلك لا كلام ربك أو سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بل ارض بكل أحكامه حتى تذوق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رواه مسلم. ومن العبودية الحقة ألا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال تعالى عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ومن العبودية لله ألا تحب إلا له ولا تكره إلا فيه، قال صلى صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود وغيره بسند حسن. ومن عبودية الحقة أن تقدم محبة الله على كل أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أخص خصائص العبودية الافتقار المطلق لله تعالى، فهو حقيقة العبودية ولبها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن كنت عبدا للإله ففاخري واشمخ برأسك في السماء وجاهري، ما ذل عبد للإله ولم يكن يوما بخياب الخطى أو عاثري، بل ذل من اتخذ العباد إلهه يخشاهم دون العلي القادر، قد خاب من لم يتخذ يوما له إلا سواعا أو يغوث بناصري. لا تحسن سبن حصنا سوى حصن الإله بصارف عنك الأذى أو ساتري. والعاقل من جعل أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومحياه ومماته في عبادة الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة النساء.

نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة النساء.
1: تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر
2: واصبر

0: هل تدبرنا لمن وجه هذا الخطاب؟ وكيف أن الذين طولب بصحبتهم أقل منه منزلة، بل وحذره من تركهم طلبا لزينة الحياة الدنيا؟ إنه لدرس بليغ في بيان ضرورة مصاحبة الصالحين والصبر على ذلك، وأن الدعوة إنما تقوم على يد من قويت صلتهم بربهم ولو كان حظهم من الدنيا قليلا.
1: تدبر. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.

انشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ